هفالو هجريت بخدك قسلا فيل من دوام هجايرت به هفالو هجري ورسردان راسي قبري مع عبد الله خديه حيا قرو خل منو دلالي كبرد جان

هاي اي لزا خوكا بهدينا دلجيري اي ليل سرا اباه زلال برد بره شاتي خابيري اگر تي بجن بلندا چابرشا كما كبروش قادي گري تي خبر ده باجار ارقش هاي لمجار

0: خوها مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خوضة براستا
1: حسلي باغي عادل
2: وشفي جلبي
1: ومرادك مي
3: حسينو خطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

هروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا.

0: سباوه بخير با بهيفي وخشي با جهدارين ارتاچ كسيكو سيرفيس به المجهداريت كال سربيلا نوتو نه نقطه بينج ايروج بين شمه يكي جوت ما هي د سبيكا هيفا كانويا هيفي دارم كروجن وتفدا بخير وخشي وسلامتي درباس بن صباحك بخير بدلدا
1: صباحك بخير سيدان صباحا مو جهدارين ارتا بخير با.

0: بس بهن بهنا عمودي نادم بمالي دنيا قشي بشتي بارانك خوش قوي ساعات بين جيست بهي محمد صالح مقشة شعبي خفكر لسر طاب وبروسك أعصار وبراستي لبيرا بارانك باش هات مجيد لو باجي ناسكل
1: دلتا ايما مرابون امرو نشتل المبوس بي يعني امقش حركة شمال غرفاكي بجيبو بس امقش بهبدور الغرفاكي جيفيان ما نما زانيبو بي امشبكن حطاني او باراني هاني درباسي هندرابو هنجي خورتبو جبرقو بابي ربو يعني قلك هاد قوت يرو سباها ولو من جيراني خوشي تند قوت انقو يعني ما لا مد لوب كر يعني هين بارانا دس بيكي خاني دس بيكر قود لوب يجيبك
0: ما نمقو مقو خانية چمانتو وشقة مناس كر بيجي افجيتي جنهادش بو اي قوك خو حاسر بكو بزبطيني مقواي نيشان جمر قوت بس يعني آف قلكي بديواركي مبدادكت وش بلي ولوجي سيدان أو ديواري حريسة قرتونجي البربو جي بلي ولوجي وقتا قوت لما بو سبه هجر ترسا طاف وبروس كاد ليه متنا ما متقوزي رام تاشتي كيتشي بك
1: قنككي قلكي خورت بو مشكلة
0: إجا أويا هشتولو قوك أم ترسك إيم بخو أجي ترسم ووقتا قو أمال قيش لهف حويانجي بس خوش بو يعني مقو بايز خيرك بايز خيرك باشكت يعني
1: دو مقالة باران يذكر
0: وإيه
1: براسا هادشي

0: زبستاني دو خراق هاند يام فيس بهي ساعت بينجي سبي دوي ترصيد ودوي باراني دوي عاصفه دي جامع تشكر عمل تشكي في دريج دي قريان بقو حرياك وسبي هر دوام اخوة
1: تشتهاد دل دا سري وسبي
0: تشاوه بكم والله مش لاوكرة درخص يعني مقو صار وجمدية تشاكيتي ربيعي كان زي في دريج إجازاروك كيف خوش دبن تبي قي زبستان هاد
1: باقي هينك هابو دلتا قل لك يسري سبي يعني جدف وان يعني أو قولي قابين الشارعي جدف شي بقر بدأ عليكي وكيدن يعني شزاروك البرم تشوشي غافا قدرن دبستاني قشا يرو في دريج الخكر بو
0: إجا سيدان تشكي دينجي خوش هابو أو باران دهات متقو يا رب أو باران فان كلمي شاب خور ببش برقو إيصال
1: دان دليتا
0: قل لكي

0: ولو او بارانا قد سبيكي تي دل داولو رو و بهنا عرضي قشي بخوردو كهريني يعني انا سري بس بهيش قيس ولو خلقلو بكيف رابوني قحوة خوشي دانين برخو بقامو تجي البرمية ايجا ايوان بلكي نهال حوشا خو بدخون سر بالكوني بدخون ازو تجي الاستيديو بدخون
1: ام بقوه دارار بدخون قحوة قلكي خوش بس بهيستي دان جمراني دستيو بافي صغري
0: عافية بجبوتا

0: صبوا هالقهوة وزيدوها هي البراستية أو قحواب هي ليجي قال لك يخش إجا مقو مقو بايز وبهنا باراني فيس بهي وقحوة وفخارنا يقل كي خوشة ليجبوش بيتر ما بحسا ويكر جبرقو إيرو روجة جيهانية جي قحويرة قحوة بخوة أو طقسة كي سبهية بقل لك كسفة قريدا يسبها وان دس بيناك هقر سيدان قحوة خوفن نخل
1: أو خوشبونا قحوة دي كودا يدردا يعني بويج فاتا ويجيرة تبري خو بدك قل لك طاخان ها قل لك ولو عادتك الجموان ويجيرانا اللي خن كاورمي قحوة سبه وخن تهنكا بحز من مال اخوت جير بيش كاورمي قهوه كي بهدور بخون يعني حطاني هاتي جريدان بعزي ماجي مندي تجاري كسي قوتي ورمي قدحك شاي بهدور بخون بيجن كاورمي فنجان قهوه بهدور بخون
0: شاي جي خوش لي
1: خوش تجي حزك بس يعني او عزي ما بخون جريداي بقهوه

0: دلدا وكينا هات اني سر زمان شتقوت يعني قهوه او طقسكي صباحي قريداي بسبهي قال لك جواند بيجن امن كارن قافك يدروش اخذ بافيجن بيجو بيشيم فنجان اخوني قهوي فنخون يعني دسبيكا تشعبي خوش خوفتكن جزوكي وان سر غازي دورا دسبروجا اخذكن هناك جد بيجن امبري خوددن كار امن كارن دس بتشتكي بكن كار كي بكن حطامي فنجان اخوني قهوي فنخون اجا قال لك جوان حركي برنجكي بشكلك يجي حزدك هناك جي قهوه شيرين فتخون بشكير بشكير هناك جي جنس كافي حزدكين قهوة تعال هناك جي فتخون يجا حركي اللي قوري تشتيقو جي حزدك
1: هناك جي او قهوة شيرين فتخون وقت داها خياني كرن يجا كاقو هداري مجمر جي بيجن كاعدا ويسري السبهي تشاواي ون دكارن فنخون وي قهويان دفيقو قريداي سبها وودا سبيكا روجاوي هجماري مال بيشياوا وكرين كاسيقو بخواز السر واتس اب بيجمر ناميه كي بشينا صفر نه نه بينت حي صفر شش چار نه سسي

سباها قال لك كسان بي قحونا بدل دا سبا مش بينا مين اي جيهان وبنجين عفرين جينا بجيهان سري بيس بيجمرنا بسان دي صباح الخير والمحبة والبركة هون بخير هاتنا هون تشاواني قال لك سباس جيهان امباش انت تشاواي دي بيجي از نكارم قحوي سباها بخم دل دا جبر مع داخوة او جي وقتي دي بيجي حطانا هاجي متاشتين نخواري جبر قو بينشم وعطلا فرناقو اجي نانتينم كاتي ايرو تشاوا بكتاشتي اخو بچبخو جيهان بنجين جيج مردانية صباح الخير سيدان ودلدا ولكل المستمعين والله يبعث الخير ويبعث المازوت ويمر هالشتاء بخير ويفرج على شعبنا قال لك يقرق مازوت راستي بنجين دي بيجا أويا دي بيجي السباهي هقر أز شغاراك يبنخهم وسنسكافي بيرجي يبنخهم يعني فنجان قحوة نسكافي بحصرا أز بتعبك يتحسم وتحسم جي تشتكي كيم هي يعني بحس في شي ناقص سباوي جي بقحوة نابه

0: إجا سيدان أو دسبيك أقوم دسبيك رمى بحساب باراني كر براستي تخوزن قهداري مجيج مر كابيش بباران حريك لجمو يتشقي ساعاتية جبر كميات مباش وق بجاري عامودي ده هيا ما تسي ساعتان ده باران بارياي أو دلوبانا نبلا سببون
1: قال لك هاتي دلدا يعني فاي كوري قوش اني مديتي دي بيجن بيست مليم العامودي هاتي جوان قول الشرعي خيان دلدا بيتشقي سباران هاتي جدودة
0: للقامش لو دهم الليمة لأبو راسين حفطة لدربيسية الششة تلتمر بينجة سريكانية شارة البيدر وهيمو دم الليمة يعني أحري زيدة لعامو ديبو
1: حصة مظن جمرية

0: الكميات باراني جوج ما جوار جوتن لغوري ايغو بيتر فانيا كانت شوبينا كيفوركا جواجاري عامودي او يجمر اف كمياتنا شاندنا هيفيد كن دسبيكا كولو خيريبا لحمي باجار ودفر عباران تاني بي وجمدني جبرقو مازوت قلكي بي بزحمتي با لغوري حطا آنكا يعني
1: اري والله يعني او تايا جو خل كده اندلتا بتاني او هو ديتنا و بيدا كرنا مازوت ايجاج دسبيكا امتكارن بيجن في هيفا هاني ولو خير بخوراني هيفيد كن كوصالة خير وما زود شي هبه حركه دي ساوك صالين بري لما لا خبه
0: جوت مهد سبيكك خوشبو ايصال قال لك روجين جهاني جي غريداي وين روجا قحوي واف مه بخوجي قش غريداي يعني اسكارم بجم بنجاشيرا ا بي سيري افنا خوشي خدي دوري حركه جيبه لين بك نكن يعني ام دبيزن ودبينن كسن هني جنن هني بوار ابي كاياتشي دبي لاحري جرينك باراستنا تشاند هبا جويك بيتر لخوبه برسه

0: فيست به البجاري عمودي وقت ما داخل يعني كرن عرضوا له قش شلبوية بهنا باراني وعرضي قشيوا له تبله هف بويا فيست به هناك باها يبا أنا أزدارات بينم بير روكك سفق جدرت كفاسي دان لي إيروتشكي خوش هي دس بيك لوغ قوسو قزح در كفا إيصال فاولو جي بارانا يكي قوسو قزح در كتي باراني بوهاري تينا برامرا وروجي بوهاري لي قوسو قزحا آفي جاري جداي دو أرطاء باكر روج أفادة ولو دركتية تميت تحس راسي مري إيصال أفا أم دبينين ولو البشمة أنا كأم دشباكي دليد نري البشمة ماية وتتحس إنها كامل نيفية يا آدم كتيب نعورة
1: ودو جهد بري خدا شباكي دل داش بوغوهن ليتر نشاري قوة قو جداية إجاج دو هدا ديار بكو إباران بي جدو چارشمي ده حطاني سري إيواري ده إيرو بينشمي ده جوي بلين جرماهي إيرو جبستو حفت بلبن ده داني روجي ده إيواري جداد كوي حيجدان

0: حفت كسان جيانا خوش دستان وچار حب جبريندار بون ج انجام استهدافك كوج عالية كسن ناس لسر باسك يتشيببو كودنا فاويدا عند زيارو تقنيني كوغريداي شركة متين ياتشي كرنا بلاستيك يبو لسر يا جسري مصياف لقندواري حماي.
1: كامپانيا سوريا كهربي ده داخياني كرن غوستاسيونا غو كهربي ده يا دير علي وناصرية وتشرين جي خزمتي در كتن جنجامة تقيني كي قول سر خطة غازي ده ستاسيونا تشريني ده چيبو غو افهشت نما غاز يا پيويست بجهجة وان ستاسيونا و كهربا قدب بالسر پارزگاها درعاية سويدا برنگه كي گشتي هروهاجي براوان يا سويل يا سوريا راقان ده مكا درنگي شويدا ده بجا او شوات هاته كنترول كرم.
0: هزين امريكي دهرا غاند اندريا بيانامه يكركو او كاري عمليه العزم الصلب العراقي بداويبو وكو او جي قاعده اربيليا جويده فيكشن شخوتي زانين كو اف قاعده هاني او نافندا عمليات يا سركب وجبو او كاري هاف بش دناف واندا تزانين جي كو دنافا ودا 1500 لشكري امريكي حبو

0: بله گهدارین مش خوب پشتی دم که درج جنمانه او کهربا جنتوران هیدی کهربا گشتی دیگه جاولو هند تا خوکولانین بازار قامش لو جبلی تا خکی دل دا خلکن کولانا معملا بوزی او بخود بینن کو کهربا حطانی آنها نگی ایوان دبینن کو اوجی لهیا و روجین و کی کوچا و او کهربا هانی دیگه جا تا خن نکیل کاوی دخوازن کو دم که نزیک ده کهربا نظامی بگه جا جموانجی
1: ما في حري جركة لي خلق لك جاي محروم إن براستي درباري فيكي وخلك نويت هغيج راديو أرتارا بحصة زحمتي عادكن وأصلاً جي قوتين بيشي أواج أنجمات النبونة كهربي دريا فيرا برسينير.
2: سي سالمة كم كهرباء كهرباء متنية. عاشي بوزي بري طرنس تيدهبو قشتي بناية شيبو طرنس كينه واداني إجا كبل قطبية كبل قطبية أفت شغلة سيمها عرض كولانجي على أساس كبل كينه بينن. ونهد حيا أنا دا خوزة ما جي كابل بينا كهرباء دي درباسي شارعي سي دي سي چار مها مولونا يا شارعي بشمهين هنا كهرباء يعني البلد هي حارة ما هي بس شارع عامل تلني
3: محل أنا حداد ام دريش باكا چهتكين درازينا چهتكين كلك شغلام چهتكين ام قسطر مولد شغلين قيد مولده مجالي خراد به مازور تلني كهرباء حكومت اشقاب جار كيجي تلنا يعني قو اقل شي روجه ساعتك دي ساعت تم كهرباء دابان أنا نظامي دولتي يعني قال لك مساعدة مركز بايا
4: افدسال كهرباء ما ناديتي وندقاك جناهاتي وانا في شغلي سي تشار مها اي خلقي كشهاتن الا اما شار عامة تني باقاش كش كولان ودبي منظم حاضر وكابل تنن ولود بيش خوادم والدي ما جي بيستو تشار ساعات ده ساعتا جناد ما ده ساعت تنن انا ام بي كهرباء افتنه كهرباء تنب افجتنه و احكومه جنايه در دور ما كشهن الا اورتاش رعمه اشي بوزتنه
5: دخوازه ما نو بلديه ما بين فيدل ترانس ما ترانس ام دركه بيش مشكله الشبكه كهرباء بنرن جبر كهرباء بي كهرباء ناب و امبير جنا مانو يعني اما بين كهرباء من رئيسي ولا دروجي ساعه شمر بيجي بس امريكاري خفي خلاص كاري ما قشتر كهربائي يعني كأنها برادة غسالة مروحنة بيشتر كهربائي جمعت ايه خاصتن انو كهرباء رئيسي هبا جبشي جيتر جان بيراج جيتر يعني اما ساعتك جمر بي بس يمي داقرتنا غازة وداقرتنا تشكيو يعني بيش ساعتك جمر لازم او ساعة جيناي يعني اما او ساعة جيبها طباش
1: او ساعة جيبها تا باش بو تنش بو ساعتك جي رازينا خلقين تاغا بو زيزي دا ترمي بري خوبتن هفكار اخوة شين دا محمد لسر تليفوني مريك عجمارا وان مالباتي الوي تاغي چي چتا دلوان هاتي خوستاكي وان چنا صباحات بخير باش شين دا
6: صباحات وقدران طبعا بخير بدل دا
0: صباحات بخير باش شين دا چسا دا محطاني آنها كهربان نظامي نگها يوي تاغا هاني و هجمارا او مالين لوي داكي چ قيسه
6: بله صباح تجب خير با سيدان انها سدما سركه بري اف شارع وقت ناس كرنجر بجن شرعه اشي بوزي او شرعه فره قلتاقة غربية او اشي بوزي لشونا وينا تنشت وينا ترنسك هبو اي كهربي جبر فيكي وقتي و افاهي لشونا وينا هات شي كرن و اش خرابو او ترنسشي بخور راهشتيني جديف لا وينار شريد كبل جريك قوبين سوار كرن اللي حطا انها تشنهات يا خو يعني كرنج برفيكي تقريبا بين جي مالي زيدتر بالكتريكا حكومتين عامن شبرفيكي غازني وانا برن تديش خو اف تقريبا 6 سالا قام شلو بكهرباء نظامي ولي اف سري دمها سيمها يعني الهنتا خان دي شبرفيكي غازني وانا جيدر كتن دبي ام دخوازن شمال فاتاخي هاور دوري ما هي التنشتاوا بيشياوا بيشتو هم هي جبلي وانا في كهرباء وانا حكومته هي نهاديه
1: ملي خوستك خلك تاغي چنا بيترو خود سبيرن چشين داغو كهرباء گشتيتنا و اجنتورنا ماي
6: بله اشخوا امکارم بیشن خوسته که وانا بشیوه که نفرمی بو حطا آنها یعنی فقیر دنگی خوستن گو بکین نکینن لی شرکتا الکتریکی بو آناف ندهات چاوا کرن وک ام بیشن کاغتا که حاضر کرن و اف بینجی مال سر هم تقریبا امزه کرن و فرمی دان دست شرکتا کهربی لقامش لی لی ردا وانا جی او بو گو کمیات ای گو کبل جیر لازمن او کبل قالند گلکه جرك كو كومبانيا الكتريكي الحسك بخوا بكري و شركتها كهربائية القامش اللي بشيني جبار فيك ولو ما يعني نا حسك يذكري ونا قامش لي جيب في كاري رات باش يرد باش بميزاني هناك جيرت في الكوريكو خلق كان تاخج مر دانخو يعني كرن اعتماد وانا انها للسر مولداي يعني مولداي في امبيراداي اللي اوشي نحر غاف متوفرة طيبت بشتي مازوت بهابو ساعتي وينا هاتن كيم كرن نخاسم قو او شارع بخوا للسر كهربا بيستو چاربو فاشي بيستو چارا دا كدها و انا في داويه و دا كفي هاشتاجي لغوري خلقي اي تاقي كسنغو يعني قدرت عوام والدي تنه بيشي جاناتورك شخرج مالي ره باري هي چن ساعت كيشبو قو آفا خدا قرن بيدخن جبر قو آفجي قلكي ضروريه وشخوكو كهربة تنبين كارنا وخجي داقرن
0: بلي ما نهارو شا كهربية بقشتي لقامش لو چاوا يشين ده اگر ان بحثا كهربا نظامي بكين
6: بلي تقريبا البرانيا تخن باجير تناف براد الساعة حتى سي ساعة چار ساعة يعني حر تخك وجود ابونا وينا هيدي لتشتي نباش اوه كو افساري حفتيكي كو خردبونا وينا كين بويه يعني هك بري مثلا انبيجن دصدو بيست دصدو بيستو بينج كيلو فولد هات لي انها كين بويه بويه صدو شيست وصدو بينجي وبينجي جبر فيه كي غازني خلكي دفيدر باري جيد هنه بس بتاني ايوه تاخي انو كين بونا وينا هم قلك آلافي وانا ويتعدلي بين وهم جي او بطار يواني ايغو جبو طاقة هاتنا دانين خوشك ناشحنيني ويتحدى جي ويليبي
1: تو طاوان بطارياي غاوة غو كهربا كيبه او دهي لنغو مرو ناس بكبه كهربا چلوي هيفي دي كنچارة سر ببا افبرز گري كانا قش يغو جما في حر مرو ويا وچتين حري السر كانا قلق سباس جبو دو تبليبونا تا نوچا غانا مشين دا محمد جقامش لو مربو
0: سباس شين دا

0: يك دكاري بيتر بخو بلس الكاوير جيم تشيكرز حسيام بجيتير نخوار
1: تجي حزدك
0: الدفي فتره تانية دولو دجاري بيشي
1: نظام بس حرد واجي ناخن بس حرد وجي قلكي بسودن قلكي بفيدنه اجا زي ورش حادي خد يدكارك خضره جهفكاري مسوار كويره بحثه او خضره ان هاد كيشين كاي انها اسعاري وان شاوي اقبال سركنيني تشقيسه دريا فيها في بيفينا تو ماركري كان بهفره ليغهداري بك
2: دما و خوش به گوهدارین رادیا آرتا هف پیوینا مبه بریز زی و رشحاتی خودی محل که فروتنا خضرا و فیکیال باجاری عمودی بریز زیور دما تا خوش بهت شوایی
3: اهلا و سهلا تو گوهدارا تبایر سرچاوا
2: سرچاوا بریز زیور چشین که یان البات درکتنه؟
3: خودی شین که یانا کامل درکتی محلی کامل درکتی صبان غنه درکتی پلی سلکای رشاد فجل بقلی جرجیر بغدونس الشينكاي كامل دركتي ا منطقي دركتي تشكي باقش
2: بلس الكا تشيه مشكوش شوري كويديه
3: قدكش ا منطقي بلس الكا ابغد كي قاس وجمرتي طبعا وهي صبان غوانجي ا محلي قش يعني قش ا محلي
2: ربط بشيه
3: صبان انا بكيلو هذا فروش كيلو ويج حشتا حيا شش حفت حيا حشتا يعني ا باش ا هو سر كيلو بحشتاي
2: وكيدن بلس الكا
3: بلس الكا هيج بينج حزارة حياة ده حزارات افروتن بس طبعا بلس الكا طبعا بباقاي باق انت فهم كل شو حري باش مرتق باقاي مقندل طبعا سي باقاتي او ابدا هاي افروتن وهي باق نوعية وسط او باقاي بينج عمد افروشن
2: شو ليه كوية؟
3: مش محلي يا باس انا كاب باقا بلس الكا شد بجمع قلت قاسوي يعني جماعة شغلية انقل كي باقش و آبا انجي باقش
2: وكيدن مثلا ام بين بحثة رشادة بقلي بكل مثلا او ربطي وام شنا
3: خدي او جي ام ربطي وام بين جهاد فروشن جرجير رشادة بقلي تبر وربطي وام بين جهاد فروتن بس او جي بشك اي باقش او جي جماعة مسعودة تخوب جمرتين بداعات اي قل كي باقش او يعني شغلية عامودة اي تخوب ياي بالبيت كيلا علي تشيي تفهم كل شيء وقت شينكا يقش يعني تشكي قال كي باقش
2: بين بحثة خضرة كنت شو أنا وقتي وأنا شو دركت إن البات كيلو بشيء
3: خدي خضروات أنا كاد بري بعجان كبعجانا مني منطقة حبكي سفك بو يعني ولو نما والقيس كزيدة خوشك أنا شامي جمرتي شامي أنا كالبيت كم كيلو بشش حزارات فروشن أو كش يعني تقريبا خرتك وان لم يوان تعبي نما كش أدر بجمرتي تقريبا
2: وكيد نم بين بحثة في كي بكن في كي شبش ازبيم داويا وان وهين جي
3: شبش لو جي داويا وان قد يوج وان انا قلبيتم كيلو بشاره د فروشن شبش او تعال كيلو بحشتاي يعني ناس نبانا
2: وكيد شفيك الباتي انا ولو
3: في كي شيء شغل داخل ما داخل حمد شتي في صح اللي حمد شتي عرموط دراق موز يعني حمد شتي تري خدي وانا كيلو بسين تفروتن حرد جي عرموط جي دراق جي كيلو بسين تفروتن تري كيلو دهاي تري هوا شامي قنش طبعا بس طبعا اشتري وقتها بيجي مزنا ويا اول اشتريت بيجي
2: موز
3: كيلو بيستاي صومالي
2: بقول أم نازك هنا تقريبا صالك الليمون قلوا أسعاره هيم بلند ندا كتنة ونا حركينه
3: الليمون والله يعني الجور جهي أنا كمثلا نبوها يعني أنا كمان بيت كم كيلو بازدادن أم كيلو بازدادن تفهم كشان نبوها يا مايرة يعني الجور ويقولوا سعره أقل
2: بريزي ورانا مدبين فايز مقدوس شيل باته هنا بعجاني رش أقبال سرحي أنا
3: مقدوس أنا كبر أي منطقة فاي أبا حمسي استعمال لكن أبا حمسي قلت لك قنشتي أبا شيرين تي بي بزر أنا نوعيك دن هي تعلتي بس أبا نوعي حمسي قنج أو سري أو جملة حفت ونيف تي فروتن هي أنواع هنا هنا جسي حزارة حيا بيش حزارة بس أبا أنا حمسي نظامي ها طبعا أسقال لكم أبا حفت ونيف هاي جملة قلت لك أبا أقبال بر أهل بلد با يعني بري أوي الماسي تشيت كرن أوي أوي لوني رشيت بس وقتها أبا حمسي هات بيش بري قدانوي وممتاز وخش
2: أبو أبونا مازوتي ومحروقات وانش خاصة تعدل سر سعرة قريب لي ممكن
3: بخدي تعدى هي إجباري هابي تفهم كل شو بدي عاد قش دربتي وقش مازوت إلا إجباري تعداوي هابي يعني 100% كريجي
2: ساعات خوش بريز زيور شحادي وخدي محلك خضرة وفي كيل باجاري عمدي ساعات خوش بوده
3: أهلا وسهلا بتا وقهدارة تبايري أهلا
0: تقول تشبلس الكا حزناك؟
1: نبلس الكا ونسبانغ
0: حدخارني يعني ولو حريقه في دني بتعبت صبانغ يعني قالك في ديوي هني افدم السيدان يعني جارك ددو والله خوشه مرو بيريابي دكي بليس الكاتر شو توفي تشيك تبي
1: من كامي بجربين جاركي.

0: قهداري من عبد روجانة خلك نخده ام بحثة مجارك ينك نقري دايبة بباندور بونا ويل سر مجارة بلند بونا نرخي سو 8 ومازوتي بتايبت نخاص مدلدة تلوغو نرخي وبلند بو يكسر يعني تفقرة تشونو هاتني كيم بو باندور بو نرخي ونازي دا تربو حطاني او كسين كو لسر سيارة كارد كنت بيجنجي بيشقيسي تعدلوان هاتية او سفريوان وتوصيليوان هم هندك جيبوني وهم جي سعراويجي بلند بويا
1: درباري فيكي افكاري ما مالفا علي بري خدا بريز قاسم شيخ موس خديه هون دايكيه بيتر بحثا باندورا بلندبونا مازوتي لسر تشونو هاتنا سفرات تايبت دنافرا باجارا دادك و او كمبونا جو كتيه تشونو هاتني خلقي جو بري بلكي دمهيد دجارا بچوانا انا كرنا جارك ونحري مجبوري بنار ببورين هفكاري مسوار افهف بيبين چيكريا ميلي قهدار بكن
2: بلی گوتارن رادیو آرتا هفی وینا ما ببرز قاسم شیخ موس او جی سیارا کوی هوندای هیل سرت شغل بازار عمودی ام بهتر ناز بکم به کری بو یپچ قاسی پشتی بو هابونا مازوتی برز قاسم دما ته خوش بیت شوای
3: صاب یا علم سال سپارش جوار جعاور
2: برز قاسم د سپیک کریا سیاری بری وی بلمبونه چ قاسی بو مثلا یک جر لازم بو حمله کی مثلا تبگی انجی کی مثلا چ قاسی بو حمله
3: ودیل عمودی بسیب و بسیب پنجاب و کریامه آنا امد بری امد چون کامش لو جیب دسیدی بسیدو پنجی امد چون کامش لو ای آنا چاسیدی درن کامش لو ناو فم مره مازوت حفده و نیوه امد آدگرین دو مداغرد حارت طی چارده و نیوه سور بو چارده و نیو سور بو از هاتم آنا دیسا آنا ایرو واز هاتم گازیا مالا بگی مداغرت حفدونيف مداغرت خدي كري بوهاي انا ومازوجي بوهاي وكس شغل جتني يعني حركتنا مري بدركير سر مازوتي كيش دبيني سر مازوتي انا درس سنجاكي صدو بينجي ويروجي كا جمر غوتوريا بشيف مغوب صدو بينجي نهاد يعني كري بوهاي يعني انا ما زانا مشابك يعني بر مازوتي
2: يعني كسي بيجي امبا ونجوار سعر دبيجن فدغرن
3: فدغرن انك تن جمع ام دبيولو درن كري بوهاي درن بس انا حسكي بحيسدي ناسدي درن قامش لو بيب چارسي ديب چارسي دو پينجي پينسي دي دبينا قال لك اي درم عندك دوس ما دوس انا عم درم سيسي دي بوان سيسي دو پينجي اي كريا ما اف يعني
2: بشي بلمبونا با مازوت جي تشني دنجي بير ولو هاد بنكرن مثلا الجوري كاريتا
3: حمد اشتاد بوها كرن انا زيت حمد اش علي كتابه يعني بالعموم يعني بلنبو دي سركري سركريا سياري ايش يعني كام شباب دي سركريا سياري خضره بوها بو حمد اش بوات ديريا زيت ما زيت شكر برغول حمد اش بوها بو انا زيرو تشبا شافر مقولا 8 كيلو برغول هي وليجمر بير قبصدو 8 حزاري يعني حمد اش بوها بو يكسر مازوتي كان يجبر جوور قب شور كهرباء اتي وراز اشترور بكم صدو حشتي يعني حمدش بو امام رمضان شاب
2: حتى قطعي سياره جيت
3: قش قطعي سياره ما سياره زيت ما زيت قش بو ابوني قش بلند قش بهبر بلند دولاب حمدش دولاب سياره مورو جداني 600 دولار يعني حمدش بو بيت نما قريب يعني زيت ما زيت على سياره قش حمدش بو ابي دولار اي
2: حشكن زيت اي دوغر ما
3: اسحار 10500 از دوغر ب 25 دولار ب 30 دولار تم مصفايا ما مصفايا
2: برزق اسمانه بشي ابلمونا مازوتي وكريا خوجي بلنكر بري زبون كان حبروجيت هات مثلا كان سفرش دردكتن كان حمل مثلا ويروجي كان حمل الشردرت كذا
3: بري قال لك سفرش مرت قبا غوارزامو عبد تشون تحركين اي انا تني حام سبيد بندبينه يا سفراك يا الدويل فد بلدي او جام بينجي حزاني البلد ام بينجي دستينن يعني مثلا براتي بلد حفتي بين صد ام دستينن الجور يعني الجور مسافه ام دمين
2: حتى بشتي قرار بلمبونا ابا مازوت وبنزين محروقاته بشكل عام كان سفره تدركتي تقريبا كان حمل تدركتنا
3: اي بخدي از يعني قبا قولوا افش قبا ومازوت السفراك كم قامش له خدي فاندرا قد ما قد فاندرا حركات بلو مريض نجار انت دي سر زبونه سر تلفونه نجار امان يعني سر تلفونه سر رقبي تلفونه زدما مردش تغنى مدرن سفري ما بينجي بصدية بشكل حسب هاد بلد دي فولد جواتي بلد براتي بلد اني ابدرنكت يعني ابدرنكت انش قابك وبهوبي بس درك شمن قامشلو او جيك يا فالي بخدي سيسد حزار دايم يا مقو ناوف امر والله ما زود باي سيسدي دايم سفراك تاني
2: داوية تدخلت شكي بيش بريس قاسم
3: داوية اوه از قلش بارسيا آرتا دكيم و قلش بخش بخده اف سعر مازوت اف بخده اف سكنين حركتا متنه يبدر بكي اما چي بي سر مازوتي مازوت داك بي حمدش ويداك بي يعني قس سر مازوتي
2: اوه ساعت خوش بريس قاسم شيخ موس اوجي شفيرك هونداي جباجاري عمودي ساعت خوش بوته
3: صاحبي اهلا وسهلا قلش بارسيا وادك بي اهلا
1: روجانه مجارك ما هي جريداي مازوتي وبلندبون ايو باندورا ويكو قش لسر خلكي ودقراب تايبت اويكو كاريوان جريداي مازوتي ووكي دينجي حر مالك باندور جيهاي

0: چون دا گودنا خپل کې د طيبت جناچي بو يل سر لي پرسينا جبو مثلا يعني خوشي پنج شيره اپي سيره او زيده ترچتي گوتي خوستن به مريل سر تليفون دما ته باش به سبات بخير به خويا نحازر واربين گهدار ما وک ما دا خو يعني کرن بيتر امي بحثا جنابكن كا گاوا گو يك بحسه بكتلاكي د سينگا خودي وي چبي بيراوان دي جيده او پنج شير تي بيراوان لي جا كاوا چاوا او جن تصرفي دكي چدكي پشتي گو اجادر بري خو بده دي وي جهازي او ناز دك سالانه چقيس لماوان درد كه و چلوي چي پيشكيج دك افنا وند جن دي بيجن هاگر ايشتنه ناخود تپرس كريكتنه گلك پرس لجمانه واربين ابراهيم حاضر بول سر تليفوني وكم گوا خويا يك مدا خياني كرن فني اشعل سر جهاز ماموگرام يعني خوشخانه اورام و تلاسيميا صباح بخير بعد ما تباش با
1: سبات بخير بخانم واربين هجر ام اذا تربح صافيه كي بك النافندا هي فاصوره كردي د مها اتوعي بسرطان الثدي تشبيش كيش دك وكي خدمات شنا او فحوصات يجوجبوي جنان بيش كيش دك
2: ا دسبيكي سبا بخير سبا تماشوانا بخير ماموغراف وايكوغراف الجامعة هي المركزي خدماتي ما افحد جهازن حملات توعية الجماعة هنا جلسات نقاش وحوارات توزيع بروشورات أنا وكما قلت فحصة مبكر الجماعة جهازي ماموغراف وإيكوغراف
0: قال لك جارة مثلا هجر أم بحثة جنيبك واختاقوك بيتر بخوا بحس بري خود الدواء تنرى أفتشاند هي يانا
2: راسي دمن بري اف توعيه قلكي كيمبو قلكي ترسهبو قلكي فادي هبوج في اليد قلك جنا فادي تذكر حتى ديت انو تشتاق كتله يعني مثلا تغييرات الجمود في سيرا وند هيجي دي ساجي بري خونه دان و مراكز او موتيف ترسهبو فادي هبو بس نها بشتي تي بروشورات بشتي عيادة مي متنقل تشيبون القندا بيتر توعية تشيبوي وبيتر إقبالي سربي تشتي تشيبوي
1: تبحسا دي جهازا كر فرقتنا بينا وان دي تشي جي كي جان آلي دي بيتر حاليك جوان كان جيب كارتي
2: جهاز ماموغراف ج عمري تشلوب جورد ام كارتينج جنار وايكو ج عمري تشلوب بنيدة تأثيرات ماموغراف هنا بما اجبرقوا اشعاعية اوايا كارثة يعني لازم صالك بقد حتى ماموغراف دي سابقرة اما ايكوغراف حرسي ما حرشش ما اختاق متابعة خو بكسر ايكوي بس ماموغراف صالي جارك

0: ألو
1: كرم بك.
2: بس فرست كم قلتي هذه ماموغراف جمري تشلي و اي مامو ايكو جيمي تشلي
0: نا مغو جنن هند بيجن ام تنيشان تنيا يعني اجا في دجوي فحصي هاي وقت اقو تأعراض تنبن تأيش تنبن تقازن تنبن
2: بلي مامستا جن كاري حر صالي جارك يا حر دصالة فحصي كيش خورتيك فحصة دوري جرد بيجن كشف مبكر إذا مثلا تشتكل الجموان هبد مراحلي متقدم بيبحسن تشتر انو بكي مراحلي بيشي وقتا قزو بيبحسن نسبانا شفائي نوتونه صدي كارن يعني نخشي راحت ببن نشرد انو تشتكي تسينغا خود ببين فحصة دورية وك اي فحص روتيني يعني جن كار في صورتي شخور بقرة
1: نها هن جن هن ولو ترسك الجموان هي الجهاز دي بيجن بلكي بيشه ما تشكي ولو هي دي الجهاز ده
2: نعم مستا جهاز ماموغراف او هي ضغطك بسيطة بس ايش ايش ايش هناك انا
0: هاگر جنك ها جموان آوان دي بيشه از ده حسم گو كتلاك هي يان مگو هرتنك ده بسيرا خود دي تيه اون چاوا دانوستن دنه بياردكين ماموغراف ماموغرام يان ايكوغرام بتنا خود دي كارن ناس بكي گو سرطان هي
2: جنك هاد جمع حسب عمري وي ام يتحولين ان يا ايكو يا ماموغراف جمع ايكو تشيكر مثلا دكات كتلاك ولو تشتكينا يعني محتاجي ماموغراف به وام كارن يعني بحاولين سر ماموغراف وبالعكس يعني صورتي ماموغراف جي قرد خياني كرن تشتك لازم ايكو ام ايكو جي دقرن

0: كوكو هرتنك دلاشي مدتشي ويلي أن ترسك الجمع هيكو أنبري وخبدين جهة كيكو أنفحسيش خورة تشيكن أز نظانم بي شبكة جارك دن بقريا تدن قيمتك واربين؟
1: أه
2: دنجتا قدوة تبحث على جهازي ماموغرام دكرا أز باوردكم كرم بك
1: موجود جهازي ماموغراف وإيكوغراف كار صفاتي كتلية بدمع صفاتي كتلية مكارن نوعي كتلية بحددينن بس أقد أكدين الصد صدي خزعي
0: إجا واربين دفر عمد ولو قال لك جن ترسل جموان هيان جي فدي هي بيجن أمي تشاوا بري خبدن جهة كيش بون فان فحوصات أشخور تشيكن أصلا أو بخقرن جيا في فحصة هاني جي ناس ناكن بيتشقي سيقرن جا الجموال نافندي حالات ولو الجموتين دبيجن شواري
1: بلي ما مستا قال لك جن تين ديفيجن ام تترسن في فحصي تشيكن مثلا زودي كتله مر هي ام نويرن تشيكن دي ساجي از ديفيجن يعني حر جنك فحصك شخور تشيك تشتكتنا يعني نشرت انه او نخوشي بيردر كذا قال لك كتله سليم جي هنا الياف هنا كيسات هنا كتله شحمي هنا عقدي لمفاوي هنا يعني نا انه خلاص كتله سينغا خديت معناته او نخوشيه فجبر بيك ازبيجم انه حجن اي تغيير سينغا خديت فحسك يشخر تشيكو فيتشتي اهمالنك
2: وين دبينن جوهرتن تشيبويا مثلا چانديد ناف جنادا زيد تربويا لي برسين باش تربويا دواصالي داويدا وبتايبه دوي ما هيداش برگو گلا كشياري وكمبين چيدبن
1: بلي نخو جن اد في ما هيدا بيتر بحسيش خورتشيتكن بري قلكي وعي كيمبو نها بيتر وعي تشيبويا المركز مرتاحن يعني ام اوبيجن كارمن دي من ام صورتي ماموغراف جن دجرن ديفيد شتيت قلكي مرتاحن الجما اخصائي نفسي هي الوارو اثنين مثلا بوارو اثنين جوار وضع

0: جوار وضع
1: بجيني
0: از كارم بيجم نبس انه تشتكت سينغا خديت تفحصي كيش خورتشيك تكاري صالي جاركي يا حرد صالة جاركي تسورتي ماموغراف شخور بكرة ماموغراف كتلة يعني حتى قد اشتكت النبي خياني يعني تكيت تطمن سر صحتها أخوة حتى قد اشتكت النبي فحص روتيني يعني جبو صحتها تا
1: واربين هجر كسك بخو هذا الخواب برسوي بري خواب بدو كيداكي ساعات شو حياة كنجي بيش وازي هيا إيه نبتاي بيش قامش لو باجارين دنجي جبرقو أف جهاز جي لحر باجارة بيدانا به
0: بله المشفى هيفا سورا كرد الصناعية جم مشفى دلو جافة دواما ما الفيدك حيش دسبيتك حتى ددو دكتوري ما موجود ساعتنا حتى ساعدو عصده
2: روجاني أفيكايا؟
0: لحدي حتى بينشمي إيني وسبتي دوامتنا
1: سر تليفوني حجز هي يعني كينغا بي يك كاردر باسبه يعني مجال هي
0: حجز يومية كان جيبي حجز نفسها روجية تم حجز دكين
1: سلامتي بجبو حركسي وساعتها وجي خوش قال لك سباس جبوتا وتبليبوناتا واربين إبراهيم فني أشعال سر جهازي ماموغراف دهيبا صور ده ويانا خوش خانية أورام وتلاسيميا بمرابو زور سباس ساعت خوش
2: قال لك سباس واربين
0: ترجمة
2: شخوة دل دا بي آوائي جي ام دي ين داويا خلقا خوني ايروش برنامه يا دسبيكا روجي شخوة ايرو بينشم جي داويا حفظيه يه هيفي دارم كوهون بهن بدانك خوش و گش بهفر بقدين جالك سباش بوي هفكاري مال كنترولي محمد صالح هفكاري ما نبيل سفوك هفكارا من دل دا يوسف بمن ربو اجي سيدان حسين بوم ساعتا وخوش بخاطري و
1: ساعتا وتفدا خوش بخاطري و

إرو عمودة صباحا دنيا هناكي صار بو هيفا بلايجر ما هي إرو بيستو حفتة إيفاي دات كبا حيا حفدان فرق ده درجة هاي بشتيني بروجي أجارة باراني هاي بينجي جسدي قامش لو بيستو نها إيفاي دات كبا حيا حجدان بشتي ساعات سسي دي باران ببارا لغوري بيش بنيان حسا كيسيو سسي و إيفاي دات كبا حيا نوزدان إجا قهدار مد بجنف بارانا خيرية مزجيني عزوستانا كشلة و ببركة تجمرة بجن إيرو طابت كسكو لسربان لسرخاني رازايبون وباز دا يانجي بشكي باراني زورا وبر سربي رقمي جمرة بشي نمبيامي خواه 0 نه نه 5 حيث دو 6 4 سي

إيرو بنشما جهداري ما أم خاطر جحفت يكي دخوازن وهر يكي جوت مهي يكي أكتوبري أم لبرداري مها كانونا بخير هاتي تير مها بيشين بخير هاتي جوت مه شو بابايزي إيدي لهر دركي أشكرد با قولن آفيجي تخصير نكرنا إيدي حيا با بهنا سرماية قرتي قرماهي إيدينا ما مالي مجي إيدي هدي هدي جبوي زفستاني حاضر يخود كاز بارم إيرو برانيا مالان ويجلي زفستاني درخينن خوارناوان زيديني فيوان وإيرو نيسك با شوربة بعدة الماكو أم علمينا جفي آليفة وآليه كديتر بجي بازار برنجكي هري خوش إيرو خاملية جاو بيبر إيصوت انصوريكو داكتينا جي سلقا أم بيجن جي سبان خاشين جي باجاني مكدوس جي غارسان و رسي قلك دي منكي خوش لهاتيه يجي هرم قالا بازار يدكن دي سري خلاك أخود أمي بري خابدن باجاري قامشلو ياكو تجي جيان بويا دناوا بازارين قلري دمي بجرن بهفرة لدنجي بازاري وكات كارين ويقو دار بكن جورجي أمي وغير ميوانداريا قامشلو بتايبات ميباري خبدن عامودي مالين كالبيشان كوهر مالين حرية لعامودي نتاني خانينا ستارجهن بقرماهي وتجبير آنينن أمي هنكي لدنجي خديوان قدار بكنو بزانبن حازر يزفستاني بووان شاوايا إجي هل بد دسبيكا في مهي بإفنجانك قحوة نابا هر إيرو روجا جيهانية قحوية أمي لقل قامشلو تايبات لقل دكتوري قحوي ميوانداريوي بكنو بحصهن مجارين قحوي بكن إجاب مرة بمينن جبهنا بايزا زيرين با قرماهية مالي كالبيشان وحيا بكيفة فنجانك قحوة خلقا إيرو دبلي وبا.

0: دبيجو ورا ورا في ديلاني كسمينات نزاني روشا قامشلو قلا ديركو كوباني قداري ما جبسترانا خوش أمي باري خبدن باجاري قامشلو روجانا ودحمو روجن حفتية دا بازارين غلاري هاي هر روجا سبت العمودية ليل قامشلو حمو روج بازار هن إيرو بينشم دوان كيليانا دا جينينا تنوغي خوتي خسوكا وبينشم كو خلق باري خوددني إجا سوكن بفي رنجي هر فروشكارين ويو هر كسي كو قصد داويد كجي بما بستا كو نرخي وي ارزانه لګوري بیریکی او بردستی هر کسیه روجا دوشمه میج بری خدا بازار روجا دوشمه تایبت نوا باستان د ګریام لګلک او د نوا ګلک راستجی کسن کو فروشکارن لګلوان اخویم بحثه کاروان مکر ما بحثه اقباضه سوکیکر او زحمتی کوتی پیش یو رپورتاج کی مجوره اماده کړی کرم کن اجواء روګه روجا دوشمه د بازار ګلری د بزانبن او ناس بکن زحمتی پیش یو خلک چيبونه دوان روجان د دچبه قدرن أرتا أزنها للسوكا دشمي من البازار قامشلو لبا من فروشكار حكمة سعيدة دما تخش بابريس حكمة
1: تجي خوش الشعبي ما رسالة
0: باشت للسوكي أز بنمت روجانتي السوكا جروجا إني حيا إني أز بيج محمور روجن حفتية فا تلفرش دفروشة
1: والله في خضرة بعجان صور إيه رش الخيار محمرة مقدوس نفس بطاط
0: يعني حمو سبزة وخضرة نها دما تشية
1: أنا دما مقدوس محمرة أكتر شيء أود مشي
0: كليوان بتشية شئ أنواع جمتها هنا
1: محمر رب سي حزري وبعجاني مقدوسي الماسي بدوني فاي بعجام شار حزري خيار بسوني فاني بطاط بحفتوني فاي أفي أسعاري بلوه شوينة شوينة أوجي كيلو كيلو بششاي
0: أقبال هيا خلقتين ذكرن
1: ذكرن وقتها موسما محمرة خدم ماشينة باش الحمد لله
0: كاري تتشاوى درباس بريز حكمة زحمتيها وهي هر مازوت جيبوها بوي جرام بوي لوا
1: مازوت إما أم بلد أنا إجمال بباي بش خلقية دنيا جوان زحمتها يعني بحفتوني فاي جراني أما إسبوعي بمليوكي مازوت يعني نيفي المري ونيفي جواري
0: باشا اجمر بقشتي بحس بك تفقرا سوكا تشاوات شبي بري ونها افسوك الشعبي ايكو راسي بري خلق بري خود ديني جبيكو تشتي ارزان لي هيا هنا خلق بري خود ديني وكا بري ياجي حركة كيم بويا
1: ايه والله موسما خلقية بري هاتو ناش عندش خلقية طبعا موسما انجب خلقية وما زود جبوها يا خلق تكرن بس القور خواه ما هندك دي كما خود دي خبيت مشين
0: تا ايرو چند كيس محمرة داخستي تا چند كيس بعجاني رش اي مقدوسي داخستي
1: والله هرو بشكل عام بازاد بس ايرو حبكي عرزان بو مكر شغلين سي كيس محمرة وشغلي بيس كيس مقدوسي
0: حمودرن خلقتي حمود كرن يا هناك دستيت هذا جد مين انجاري
1: اي والله نصيبي اخطاي باش ما خلاص وخطنا باش هنت مين السبب خلاص كل روبرو
0: والخلكي جراناكن
1: ام فقير ام جحاله خلقنا اصلا بدا بيخل شو وضع
0: واش ادي عم تبيج داو يا سوكي تهر تشت ارزان دبتشتكي ولو هي
1: هري هي طبعا اولياء حبكي بهذا وجب خدمنا خسرن داو يجي براش مالدن جرب خسارتن ماشين
0: جالكس باس بوتا بريز حكمه سعيد فروشكارك البر البازار سوكا دشمي البازار قام شو جالكس باس
1: شافي ما اهلا وسهلا خيراتنا
0: گودارن رادیو آرتا از نهال با فروشکار فرحان ابراهیم دمت خوش به بریس فرحان
2: سپاسات
0: گلکس پاس بوتا از بینم تلور باستا دانیه تگورا دفروشه لیکستن پیشیا باستایاتا بگشتی و بلا اجوه دست پی بکیم تفگر بازار چاوی آنا پاییز گوره لازم دکیه
2: بودی حرکه و گمشار آنی جمع حرکه یعنی ضعیفه یعنی براسی یعنی روجا گمشونم بشون چکاس یا چل یا سی در ناکه بشی براسیش در بشم یعنی گل کی شغل کیمه گل کی
0: هر تو مولو بو یا انا شکستی شکاندن تده چه بویه؟
2: یعنی یعنی بایی مثلا جه ما کودم ها برده حرکت گل که کیمه راستیش حرکت تنه جارک
0: جبر چه چه سدمه؟
2: مثلا آبولی غلا آبانی مثلا
0: تو تنه روجا دشمی هلور حاضر دبه یا جی گلک؟
2: دشمی پیشمی هاو دشمی سیجم پی ایت ازنا شغلم نما کاری راستی هم تار بر
0: تو تنه گورا دفروشه؟
2: هاو بس هاو چکی دنه
0: یعنی هر چه قصد ایروپا یزه اقبال خلکی زده تر نبی همه جهاوینه
2: پشکی حرکت برده هر راستی پشکی دنیا بجن بلکی شغل بیتر چه يعني انا حالي حاضر كيمي
0: باش اسعار غورات شاوي ايرو
2: صار غوله سر هذران غوري باش انا مشم دهان مششان حتى طول
0: ابو تو تنل بدري كس علي تناك
2: لا استني حالي خلص
0: افكاري ترى معيشات مالا تدك
2: يعني معيشتها ما يعني هم يعني بزور درباش يعني يعني وسط امن كار بيش جيده جيده كيم
0: بضاعجي سروا قران نبوية
2: بري ولا بها كرنا طاد بها كرنا راسيش يعني شرد السم مثلا تراهاتي سجيت ابو شيف يعني
0: شو قيسي هاتي؟
2: يعني قال لك يعني شرد السم بري ما مثلا شل بيجي ابو بيجي شيس حفتي يعني قلبي
0: دا خوزا وچيه يعني وطيبت ايكو تيد كرن چي شكايه دكن دبيجه بوها بويه
2: دا خوزا ما تش دا كبن ارجان ببي ملجي راجيبه الفكر بيتش
0: اش خلكي تيكو بكرن
2: هنك جي غازنا جي غازنا ناكنا ندسي مرودي جي جي جملي دشو ندسي مرودي جي قمتين او بعد يعني اما بشغل سما قوراك هزار هزار بزن فروشن كيم يعني بركسر خضره بشكي يوميا او بس وقت كيم جالكش
0: جالك سبا سعد خوش فرحان ابراهيم فروشكارك الفير لبازار رجا دشمل بازار قامش
2: جالك سبا شات
0: فروشكار وليد شيخ موسى دما تخش ببريز وليد
3: يا عمي على سلام بريز تشابا
0: بريز وليد تلسوكا دشمي تهر جارتي بسوكي
3: هر اسبوع امتين بيدكي
0: تاني دشمي يا روجي ديجي حفتي تو حاضر دبا
3: درن سوكي لحدات شما سي شما تشار شما ولو كي شما
0: قشتي روجي حفتي بنت البدري تشد فروشة
3: قديم ولاد فروش
0: نهضه ما قلايه
3: ودي تقريبا يعني هندك ما يشغل ما هقدر خلاص وقتي وانا ايجاد كذا بخاريتي حقيقات بلشي
0: تنهاد شو قول بخاره اني سلبصت بديت الفروشه
3: ودي ريحان صبار انواع صباران داري تواني تريني في حد شتينا
0: اقبال هي للسركرينا وان يعني خلكي بوجاري قام شو كسكاي وشيناتي حزكن
3: اري والله اقول لك عالم حجدكن وهن بجي حشناكن يعني ايد كرد كرينا كر كيف اخوين
0: اسعار تشوان شو قيسي حاج قيسي داس بيتك
3: ودي جي بينجا حطا بعضا بيستا ولو تيفروتن ودار جي بوهاترن يعني بيستاني بيستو بينجاني سيهين مشكلن اولو داري سيفاني برتقالان اي ناران تشتي ولو يعني
0: هر اسعار ولو بوني ياجي بفي بوهابونا كو هر تشبيرا بوهابو وجي بوهاكر
3: خودی ولو چلو دیدن ما مولو دکرنا مولو دفروشن تدیم درن چکاتی نه مزرعه ما مزرعاتی نه تشتی ولو متینون ام دفروشن
0: باشه می دی صباری بچوک جی جمت هبو اوانا اسعاری وان چنه
3: خودی او جی جدها حتا پازدان حتا بیستان بیست پنجان ولون هر انواع ایوان دور سی و پنج نوع هنه
0: سی و پنج نوع هنه از خوازم ویجی بیجم حرکه کاری و چاوالی هاتیه بگشتی فروشکاری بازاری گازن دکن حرکه کیم بویه مواطن نمادکار او قدرات شیرا ایتنه ایکو بکر ایو جی کاری و پاشکتیه
3: ره والا افده مه بودی گلکی شغل گلکی تعبان بویی یعنی بقرام جانا جبیری که خود خون والا بیتنه ایه گلکی یعنی تشبوها کرن و چی کرن اجباری عالم خصیصیه دکن چیگه دکن یعنی هولو یعنی
0: باشه همو روجن حفتیه و حرکه کیم یا روجن حرکه خوشترج ایدی
3: جانا خوش و جانا نخوش بودی اسبوع بری و نا خوش بو اسبوع بری دس بو اول احنا خوش اري والله جان زعما بس بو وام بيرو عتني كافي تشاو يا
0: مام خير سلامات وي باش به دا خازي خلكي هل دي دسر كي جا قوليه قولن دارن ولا ريحانو كن هل دي خلك تخازن
3: اي والله قال لك صبار دبن وريحان دبن اكثر شيء اشتران والله
0: باش انها ام دي باي زيد انا بلكي زيد انا دمي قولان لي ون مشتلا حاضر دك جبوي بوهاري
3: نا والله دي نعب ما هبي ما هدي جامع حاضر يعني ما ها يازدا ام حاضر دك ام ساي ما يكيت شغلني جا ام تصبطين تشتا ما هدي دواد ادخل
0: داويد تخازت شبيجه وكفروشكاركي البازاركي يعني بنافي الشعبي تيناسكرن لأوجي حركة باش كتيش كستند كاردة شوي تخازت شبيجه
3: اي والله ما بشبيجه نوجه وقبقى عالمي هو بلا إله إن الله ومحمد رسول الله ما بشبيجه سعرها بجي بسعرها غنيمة ما مشاوبكن امي بقى ديني قابي خدي شاوب مازو درزان ببي تشترزان ببي شبيجي چي ببي چي حرج چي ببي تشترزان ببي بيواز يرزان بن بطاطا يرزان بن حرج تشترزان ببي بس وقتي بو مازو درزان ندي خدي تشتني ما لولي نكاربا اين اوي ما اب كي ما حرجش كي ما
0: اف مصدر دخلتي هرت بي كاريتاني دك
3: نا والله از حرج تشتي فاشن يا اج دي فاشن تشتاج دي فاشن شبشات فاشن تعلقات فاشن جاري حرج تشتي فاشن
0: يعني معيشات ارو جانا دردكفش بيكاري
3: خدي كي ایسال گلکی کیم بار بار چیتر بو بالا ایسال کیم
0: گلکس پاس بود ولید شیخ موس فروشکار کیل بازار روجات شمیل بازاری قامشو گلکس پاس
3: هلو سانا سر چاوام
0: ایجا گهدار امد نوا دنگو چیروکین کد بازار دما گهدار کر نتنه میرل و دری هبون نتنه ظلام هبون جن جلو ره هبون لیوی جاری نتنه وکا مشتری وکا فروشکار جلو دری هبو بالا من کشاند فروشکار امینا سعدی که او بخواه مواد تنظیف یا جیه پاقجیه دفروتی آلی کاری ظلام خود کر که پیوستین مالا خواه دابین بکه دناوا کرین و فروتنی و برپرسیاری از دیال پیشی آوی جی کاری وانج زحمتی کتنه کرم کن لبه پیوینه گودار بکن بزانبن امینه چود بجل سرکاری خواه و هیوی آوی چیه؟ مستمعي راديو أرتا، حاليا أنا بسوق يوم الاثنين بمدينة القامشلي، معي المدام أمينة سعدة. أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا فيكي روحي.
0: لو تحكي لي شوي مدام، شو عم تبيعي أنت بالسوق؟ وأنت كل أيام الأسبوع عم تحضري بهيك أسواق شعبية؟
4: والله بالأسبوع كله بحضر تقريبا 3 أيام هيك بالأيام الأسبوع. والأسواق دائرة، ما في شراء وبيع، ما في شيء زيادة يعني، ما في، الأسعار نار والناس ما بتشتري يعني. هيك صاير فينا.
0: شو عم تبيعي أنت بالسوق؟
4: منظفات انا وجوزي من السعد انا وياه، ايه هيك مشان يعني نعيش.
0: ما في اقبال، ما في حركه، المواطن ما عنده القدره الشرائيه انه يشتري.
4: لا, لا لا ما عنده يعني، ما عنده غير يعني يمكن يروح يجيب له هالربطه الخبز، هل شويه الخضره، واذا بده يعني شويه لودلين شويه، ياخذوا كميات صغيره. كان اولي انه مثلا ياخذوا كميات كيلوين 3-4-5 يعني، شيء القليل القليل يعني. تخيلي انه الانسان اللي كان يتحمم بشامبو صار يتحمم لودلين. في الله بقلك، بيجوني بنات بيقولوا لي انا في وحده بتتحمم بالعملاق يعني، عن جد يعني هيك صار الناس، اوضاع كتير كتير تعبانه. قبل بالمنظفات بالخضره بكل شيء بكل شيء، كان كل شيء موفر، المازوت البنزين كل شيء كل شيء كل شيء. ايه هلا كتير كتير كتير كتير يعني سيء الوضع.
0: من ايمتى في هالتراجع بالسوق يعني؟
4: والله يا حبيبه قلبي من يوم ما غلي المازوت، اسعار المحروقات غلت، كل شيء غلي، كل شيء كل شيء يعني. المعيشة كتير كتير صعبة كتير يعني. أنا هلأ أنا لازم أبرك بالبيت، هلأ الشغل ما وعيب، بس أنا هلأ بساعد جوزي، عندي طفل واحد مريض، بدنا حق أجار حق أكل ولا حق شرب ولا حق منظفاتنا نشتغل فيهم، ما في حدا بساعد. اجتنا وقت المعونات، انا نصلي بالقامش لتقريبا 6 سنين 7 سنين، مو انه مع المهجرين جينا.
0: هلا شغلك بحكم انت قلتي انه انا 3 ايام تقريبا بالاسبوع عم احضر هيك اسواق شعبيه، عم يطالع معيشتك؟
4: حق خبزنا وحق الرسمال يعني، مثلا موجه بعنا اليوم حق البيع، بدنا نطالع حق الاكل ونطالع حق اجار البيت، ولا نطالع حق اجار، بدنا نرجع نشتري المواد يعني. مثلا اليوم ما في طبخه، ما اكلنا، هندبس وبناكل. اليوم ما حسنا نجيب، مثلا مثالا اليوم بدنا نشتري هاي، في ملزمات للبيت لي لابني لجوزي، ما بنحسن نشتريهم، بدنا نشتري شيء للبضاعه هيك.
0: شو هي شكاوي الاهالي اكثر شيء لما يجوا مثلا او بدهم يشتروا، او حتى انت شخصيا يعني؟
4: مشاكل الاجارات، الغلاء بالسوق، النار الفاحش كتير يعني، الخضره نار، المواد الغذائيه نار، المواد المنظفات نار، كله كله كله يعني. وحتى الآجار صار يستحكموا بالهذا، أنا ساكنة بأبو صاحب البيت، بدي أطالعكم إذا ما بتدفعوا الزيادة، وين نحن نسكن، وين نبرو؟
0: مدام أمينة شو رسالتك، شو بتتمني بهالأوضاع المتدنية الصعبة؟
4: بتمنى والله إنه ترجع مثل قبل، ترجع القامشلي اللي أهلها كتير حلوين ولهلا حلوين، وبتمنى يعني نعيش يعني.

قدرم أبروج روجين جرينجن روجا حازرية يطابت بايز وكناسكرية موسما حازرية جبوي أو زوستانا صارو سقم دورو دريجة إجار هر دس بكرنا خلقي سياندنا مالي خوين كالبيشان عمو ديجي ناسكرية بفان مالان كنتاني خانينة بخواد دجي وستارقه جبوي بيرانينان طابت شيروكين ومالان دورو دريج وديواري وان چند سال ديروكو بيرانين حواندنا جمالكي كو تماني خواز داتري بيست يانجي شيست سالية تدا وهيبة فندي بحثة ديروكا خو تكليا خب مالا خودك بحثة زاروك خودك كود نوافي أخاني دا آنين مزن كريه وني بعمر خوب تدا درباس كريه بخود بيجا از نكارم جي مالي بردم اجي حزدكم تشتكي وكويجي نينة و بيداجي نابا اجاري لزكالي سروبالا ارتاي بلا ببو كام بدنك ليقو دار بكين.

0: گوداره ما هنتش تنه روزا ما چه دیگه به و روزا ما نابه تمام نابه قهوه جی یک جوانایه قهوه سبه های به قهوه پشتی نیرو به قهوه به دوست و حوالان و یان جی فنجان که نوا دکاران ده لسره به او خو هر یک رنگ کی خو و تیرو که کی خو به قهوه ره هیه ایرو روزا جهانی قهوه یه ما بریار ده امنتن ایرو وخون ام هنه که قالاوه و بحثاوه جی بکن میوان من ویش قامش لو به بریز عثمان عثمانه بناوی دکتور کافی تیناس کرن هناك يجوي ناس بكين جيهانا قحوة جوريين قحوة كويلو الجماة بيضاد به خلق الكيجا جورا بيهتر حزكن بمرا بمينن بشتيفي نابري وبزماني عربي به مستمعينا رجعنا لكم من جديد ومعنا اليوم موضوع الريحة لحالة بتفتح النفس. طبعا القهوة يا جماعة فنجان صغير ايه بس داخله تفاصيل كتيرة ومن يومنا ودائما معروف يعني في ناس ما بيبدأوا نهار إلا ويشربوا القهوة، ناس ما بتصحصح إلا إذا شربت ركوة كاملة، وفي اللي بيحبها سادة ويلي بيشوفها ما بتحلى إلا مع السكر. فبمناسبة اليوم العالمي للقهوة معنا اليوم من القامشلي السيد عثمان عثمان المعروف باسم دكتور كافي لنتعرف أكثر على أنواع القهوة وأذواق الناس وكيف عم يكون الإقبال عليها. فمعي حاليا من القامشلي أستاذ عثمان، أهلا وسهلا فيك معي.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على المداخلة الحلوة.
0: يعطيك العافية. خليني هيك بلش من السؤال الأهم، وأنت شخصيا كم فنجان قهوة بتشرب باليوم؟
1: بصراحة أنا القهوة اللي مو بس شغل يعني هي جزء صارت من يومي، يعني أشرب 3-4 فناجين باليوم، أحياناً حسب ضغط الشغل أكثر ممكن يوصلوا إلى 10.
0: طيب عثمان،
1: هو مو مهم تشرب قهوة كثير، يعني المهم تشرب قهوة تستاهل وتكون مزبوطة.
0: تستاهل وتكون مزبوطة. طيب في ناس تختلف آراء، البعض بيقول سادة والبعض بيقول سكر، أنت شو بتقول؟
1: والله الناس أزواق، على ما فيك أنت تجي تدخلي بأزواق الناس. البن حلو لأنه كل واحد يشربه على ذوقه. في ناس تحبه وسط، في ناس تحبه على الريحة، ناس سكر زيادة. احنا ما بنحاول نضغط على الزبون، كل واحد ويشرب القهوة على ذوقه
0: يعني. حسب الرغبة يعني. فبما انه بلشنا بالارقام خليني اكمل معك هيك بشكل عام، تقريبا كم فنجان قهوة ممكن يطلع من محلكن باليوم الواحد؟
1: العدد معين ما في، حسب اليوم حسب المواسم يعني.
0: حاليا
1: بس الحمد لله الحركة ممتازة، والاهم يعني قلت لك انا مو الرقب، يكون الجودة والطعم وتكون نفس الطعمة.
0: طيب خلينا
1: عدد
0: هيك
1: معين ما في
0: عدد معين، خلينا نفكر بالتفاصيل بأنه عم تحكي أنت على الجودة. اليوم في أنواع كتيرة ومسميات كتيرة للقهوة بالمنطقة، شو أكتر أنواع القهوة عليها طلب؟ العربية، التركية، الإسبريسو، القهوة السريعة يعني؟
1: على كل نوع له جمهوره، له زباينه خاصة، بس أكتر شيء هلا صارت الناس تميل للقهوة المختصة الإسبريسو وتوابعها. طبعا ممكن فضول عند الناس يحبوا يجربوا شغلة جديدة، بس الأغلب يعني القهوة الإسبريسو هلأ صارت الناس مين.
0: شو في عندكن أنواع قهوة
1: سريعة؟ على موجود كل أنواع القهوة، الإسبريسو توابعها، في عنا التركية، عنا القهوة السريعة، كمان القهوة السريعة على جمهورها وما فينا نلغيها يعني، خاصة صارت تراث عنا بالقامشلي وبالحسكة يعني، وكله موجود.
0: إذا بدنا نحكي شوي عن أذواق الناس، شو بيحبوا أكتر يعني، السادة مع السكر ولا كل واحد له مزاجه؟ وإذا بدنا نحكي عن فترات النهار نفسها يعني، الصبحيات بيكون في طلب على شيء معين، الظهريات، بعد العصر المسويات، يعني أنت شو لاحظت ضمن عملك؟
1: هلا بشكل عام أول شيء الصبح أكتر شيء القهوة ماشي، الإسبريسو للناس صح صح، اللي يروح على شغله، اللي يروح على درسه، اللي يروح على مدرسة مختلفة، كمان حتى الصغار كبار وسط يعني كل فئات والأعمار يعني موجودة تشرب القهوة. بشكل عام الصبح الإسبريسو، المساء تجي الإسبريسو توابع الإسبريسو يعني اللاتيه، الكابتشينو، عنا خلطاتنا كمان بالمحل، ما في شيء معين يعني نتقيد فيه،
0: حسب الطلب والذوق. عم تلاحظ في فرق بين ذوق الشباب وذوق كبار السن يعني، الختايرة بأنواع القهوة اللي عم يفضلوها؟
1: والله هلا هاي مو قاعدة ثابتة يعني، إنه الكبير لازم يشرب شيء معين والصغير لازم يشرب شيء معين، بس احيانا نوجد يعني الكبير مثلا متعود على القهوه الساده، الشباب متعودين على الشغلات اللي بيدخل فيها الحليب اكثر، ولا مانع انه زلمه كبير يجي يشرب عنا مثلا لاتيه. هي الناس اذواق يعني، هاي حلاوه القهوه يعني.
0: أكيد القهوة إلى أنواعها وإلى أذواقها كمان، والناس كمان مع الأيام ومع السنوات عم بتغير بأذواقها كتير. أنت لاحظت بالفترة الأخيرة يعني هيك صار في اهتمام بأنواع جديدة، طرق تحضير مختلفة، إيطالية تركية، يعني من برا المنطقة. نحن كانت معروفة عنا القهوة اللي بنحط الركوة على النار وبنغليها وبنشربها التقليدية، يعني بتلاحظ في إقبال على الجديد على الغريب؟
1: أكيد العالم اختلفت، حتى الفهم للقهوة اختلف. يعني صار زبون يجي يسألنا مثلا القهوة هاي عندك برازيلي كولومبي، يسأل يعني محمصة شلون، إن شاء الله طيبة، يستبصر على كتير شغلات ما كان يستبصر عليها أولي. وهذا الشيء نحن يخلينا قدام تحدي يعني نطور حالنا، يعني نقدر نحن نواكب التطور عم يصير بالقهوة. يعني القهوة كمان عم يصير فيها تطور، مو مثل مو أنه جامدة خلص مجرد بن وبس، صار فيه لطرق جديدة، إلى نكهات جديدة ومختلفة يعني.
0: طيب إذا سألتك عن أغرب نكهة للقهوة شو رح تقلي؟
1: أغرب نكهة للقهوة هي الريستريتو.
0: كيف طعمها هاي؟ فيك تشرح لي يعني؟
1: يعني بتجي مركز كتير، و يعني الاستخلاص تبعها كتير مركز، ممكن تشفي وحدة الساعة 6 الصبح تخليكي حس إنه ديني الظهر صراحة.
0: ما شاء الله عليها، يعني مبين هي قوية، يعني حتى القهوة عم تتطور مع الوقت عثمان من شكل لشكل آخر يعني، حتى بس شيء ثابت يعني. خليني أقول كما فنجان القهوة مع شخص بنحبه، وبالمناسبات القهوة العربية الثقيلة دائما لازم تكون موجودة، فما بعرف أنت كمان عم تعمل القهوة العربية الثقيلة؟
1: أحيانا نعملها، لأنه هي الصراحة تأكل شغل كبير يعني، تطلع على أصولها، هي شتوية أكثر. يعني احنا بنقدمها ضيافه صراحه.
0: اليوم القامشلي هيك، اليوم القامشلي شوي هيك في رطوبه، مطر نزل، الشوارع هيك شوي لسه متكومه الميات يعني. فاذا بدنا نحكي يعني قهوه الصيف وقهوه الشتاء وقهوه الخريف، في تغيير بالفصول حتى على انواع القهوات نفسها؟
1: لا، في تغيير بنكهه القهوه. يعني كل فصل له نكهه شكل.
0: طيب ما نحن مقبلين على الشتاء، فشو طعمات الشتاء والخريف والبرودة يعني بشكل عام؟
1: يعني هي شوف القهوة أكثر ما أنه هي طعم، هي ذكريات صراحة. والشتاء بحد ذاته ذكريات يعني. دي لما تشربين فنجان القهوة ممكن يكون نفس الطعم بالصيف، بس لأنه في مطر وفي غيم وفي ذكريات،
0: في أجواء،
1: حسية طعم غير. أكيد حسية طعم غير يعني.
0: أكيد يعني
1: وبالصيف كمان طيبة وكل أوقات طيبة، بس سبحان الله هي القهوة بس مو بس قهوة يعني، مجرد بنهي ذكريات الإنسان.
0: طبعا أنا بدي استشيرك بنقطة، ليك أنا ما بعرف أعمل قهوة ودائما قهوتي بتكون بلا رغوة، فلو تخبرني يعني سر صغير أو أفضل طريقة أنه الواحد يعمل أطيب قهوة طبعا بشكل بسيط يعني وسلس وتكون مع هيك رغوة. فالبعض بيقول مي باردة، البعض بيقول لا مي سخنة، فنورني فيها أكثر عثمان من خبرتك، خلينا نحن أقول المستمعين نستفيد.
1: والله هو السر يبلش من البن بحد ذاته، يعني إذا البن ما كان مزبوط القهوة ما راح تطلع مزبوطة.
0: لازم يكون محمص؟
1: لا، ما شرط، الناس أزواق مثل ما قلنا قبل، ممكن يكون أشقر، ممكن يكون محمص، ممكن يكون فاتح، ممكن بهيل بلا هيل، بس أهم شيء يكون البن مزبوط، يعني نوعية البن تكون مزبوطة. أول شيء طريقة تحضير القهوة ما بدها عجلة، لازم نحن نصبر عليها لنطالع فنجان مزبوط. يعني نحط الركبة على النار، ممكن تحطيها هي والمي باردة هي والمي فاترة ما بيأثر، لحتى بس لتوصل لدرجة الغليان توطي النار على الأخير، خليها تطلع على 100 مهلة.
0: كم غلوة بدها هي؟
1: ما بدها ولا غلوة، بس نحاول نحن ما نحركها كتير، وبس طلعت الوجه اللي طلع لفوق خلاص نشيل الركبة. وإذا في مي باردة، نقطة مي باردة بس لينزل تفل القهوة لتحت بس.
0: هذا هو السر يعني، شيء بسيط والله، ما انه هالتعقيد.
1: لا ما انه تعقيد، بس يعني الناس، في ناس تحبها بلا قشوه تغليها كتير يعني، في ناس تحبها تعقد مضبوط.
0: بلي. يعني عثمان واضح انه القهوه مو بس مشروب نبدا فيه نهارنا، مثل ما قلت انت كمان هي قعده، هي رفقه، هي ذكريات، واحيانا حتى حجه حلوه حتى نقعد ونحكي شوي وندردش. فيعطيك العافيه، انت سمي حالك دكتور كافي. بدي اوقف شوي على الاسم والتسميه نفسها، ليش اخترت هالاسم بالذات؟
1: والله هلا اللي يكون فهمان بشغلته مثلا يسموه دكتور.
0: أنا متواضع يعني يا زلمه.
1: أنا فهمان بشغلتي، سميته حالي دكتور كافي. وما تعدينا على حدا يعني، طبعا الدكاترة على عيني وراسي.
0: أوكي.
1: هو مجرد لقب بس، إنه أنا فهمان بهالشغلة.
0: يا سيدي بالتوفيق يعني لك.
1: عن الشغل مضبوط.
0: هاي خبرة يعني ومهنة. يعطيك العافية، كنت اليوم ضيفي عثمان عثمان دكتور كافي من القامشلي، وكل عام والقهوة حاضرة بفناجينا وبمزاجنا الحلو، ويعطيك العافية.
1: وشاربونا إن شاء الله.
0: أوكي، أنا كمان جاية عليك بالحكي، شي يوم ننزل لعندك وأعطينا أجمل وأحلى فنجان قهوة عندك
1: إن شاء الله.
0: أنا وصديقتي عزمنا حالنا لعندك،
1: أنت وصديقتي، صديقتك وفريق العمل كله إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا فيك. يا هلا.

دواز دبس ماما شج براي وكشيرام وكروجي درويش عبدي سواري هدباني نبينام ازي هر دواز دبس ماما وهر شج برا

شينا فنجانا قهوه يا دي تريشونا طاسك يا عبي بتمد دستا هيلو لو هيلو.

0: قدر ما مبري خبدن باجاري قامشلو بواربين ابراهيم رفني اشعال سر جهاز ماموغرام ده نخشخانه او رامو تلاسيميا ده زيده ترمين بحثا چون دا گودنا خلکی ده طيبت جناچي ويل سر ليبرسينا جبو مساله يعني خوشيا پنجشيرا ابي سيري او زيده ترتشتي گوتي خوستن بمريل سر تليفوني دمات باش به سبات بخير به
1: تمام و خوش به
2: سبات بخير بخانم واربين هجر ام اذا تر بحثا فيك بك النافندا هي فاصورة كردي ده مها توعي بسرطان الثدي چه پیش کش دکه وکی خدمات چنه او فحوصات گوش بوی جنان پیش کش دکه
1: دست بکنی سبا بخير سبا تماشوانا بخير ماموگراف و ایکوگراف الجمع هاي المركزي خدمات ما افحر دو جهازن حملات توعية الجماعة هنا جلسات نقاش وحوارات توزيع بروشورات أنا وكما قلتي فحصة مبكر الجماعة جهازي ماموغراف وإيكوغراف
0: قال لك جارة مثلا هجر أم بحصة جنيبك وقتاقوك بيتر بخب حسة بري خد الدواء تدنر أفتشاند هي يانا
1: راسي دمن بري اف توعيه قلكي كيمبو قلكي ترسهبو قلكي فديها بوج في اليد قلك جنا فدي تذكر حتى ديت انه تشتاق كتله يعني مثلا تغييرات الجموات في سيرا وان هيجي دي ساجي بري خونت دان في مراكزها او موتيف ترسهبو فديها بو بس نها بشتي دي بروشورات بشتي معيادي مي متنقل تشيبون الجندا بيتر توعية تشيبوي وبيتر اقبالي سر بتشتي تشيبوي
2: تبحسا دي جهازا كر فرقتنا بينا وان دي تشي جي كيجان علي دي بيهتر حديك جوان كان جيب كارتي
1: جهاز ماموغراف ج عمري تشلو بجورد ام كارتينج جنار و ايكو ج عمري تشلو بنيدة تأثيرات ماموغراف هنا بما اجبرقو اشعاية اوايا كارصة يعني لازم صالك بقد حتى ماموغراف دي سابقرة اما ايكوغراف حرسي ما حرشش ما اختاق متابعة خو بكسر ايكوي بس ماموغراف صالي جارك يادي صالة
0: مالي هجر جن هبه وتجازن عناك تني شان تناني في ده هيج في فحصيره وكنجي جرك بيتر يك واق جن فحصيت شيء بكا واربينا نظام تدنجي متك
1: بلي ما مستا جن كاري حر صالي جارك يا حر صالة فحصي كيش خور شيء كفحص دوري جرد بيجن كشف مبكر إذا مثلا تشتكل جوان هبد مراحل متقدم بحسن شيء ترى إنه بكي مراحل بيشي وأختا جزوبي بحسن نسبانا شفائي نوتونه صديق كارن يعني نخشية راحت بب نشرد إنه تشتكي تينغ خود ببين فحص دورية وك أي فحص روتيني يعني جن كار في صورة يشخور بقرة
2: نها هن جن هن ولو ترسك الجموان هي الجهاز دي بيجن بلكي بيش ما تشكي ولو هي دي الجهاز ده
1: نعم مستا جهاز ماموغراف أو هي ضغطك بسيطة بس إيش شي ناكنا
0: هجر جنك ها جموان آفند يد بيش أز دحسم قو كتلاك هي يان مو قهرتنك دي بيسيرا خود دي تيه ونچا وادانو ستندني بيار دكين ماموغراف ماموغرام يان إيكوغرام بتنا خود دي كارن ناصبك قو سرطان هي
1: جنك هاد جما حسب عمري ام يتحولين ان يا ايكو يا ماموغراف جما ايكو تشيكر مثلا دكات كتلاكولو تشتكينا يعني محتاجي ماموغراف به وام كارن يعني يحاولين سر ماموغراف وبالعكس يعني صورتي ماموغراف جيكرت ويعني كرن تشتك لازم ايكو ام ايكو جيدجرن جهاز ماموغراف وايكوغراف كار صفات كتله بدمه صفات كتله مقارن نوع كتله محددين بس اقد اكدين الصوت الصدي خزعاي
2: ايجا واربين دفر عمد ولو قال لك جن ترس الجموان هيان جي فدي هي دبيجن امي تشاوا بري خبد جهه كشبون فان فحوصات اشخور تشيكن اصلا او بخقرن جيا في فحصه هاني جي ناس ناكن بيتشقي سيجرن جا الجمول نافندي حالات ولو الجموتين دبيجن شوره
1: بلي ما مستا قال لك جن تين ديفيجن ام تترسن في فحصي تشيكن مثلا زودي كتله مر هي ام نويرن تشيكن دي ساجي از ديفيجن يعني حر جنكي فحصك يشخر تشيك تشتكتنا يعني نشرت انه او نخوشي بيردر كذا قال لك كنت ليه سليم جي هنا الياف هنا كيسات هنا كنت ليه شحمي هنا عقدي لنفاوي هنا يعني نا انه خلاص كنت لاقت سينغا خديت معناته او نخوشي فجبر بي كي ازبيجم انه حجن اي تغيير سينغا خديت فحسك يشخور تشيكو فيتشتي اهمالنك
0: وين دبينن جوهرتن تشيبويا مثلا چانديد ناف جنادا زيد تربويا لي برسين باش تربويا دوا سالي داويدا وبتايبت دوي ما هيداش برقو قلا كشياري وكمبين تشيدبن
1: بلي نخو جن اد في ما هيدا بيتر بحسيش خورتشيتكن باري قلكي وعي كيمبو نها بيتر وعي تشيبويا المركزي مرتاحن يعني ام اوبيجن كارمن ديما انو ام صورتي ماموغراف جن دقرن ديفيد شتيت قلكي مرتاحن الجمة أخصائي نفسي هي الوارو دني مثلا بوارو دني جوار وضع تشرحينا فيتشتي جوار خيانيت كأنو فيتشتي رابو قلكي هساني دبينن راب نوك بري
2: نها هجر جنك لما جهداري دك ودبيجاك وازب تشتكي نا حسم زي شما هرم بري وخبدم نافن ديان زي فحصيش خورتشي كم تشبوي دبيجي تتخوازت شبه يامي بجيني
1: از كارم بيجم نبس انو تشتك سينغا خوديت تفحسي كيش خورتشيك تكاري صالة جاركي يا حرد صالة جاركي تسورتي ماموغراف شخور بكرة ماموغراف كتلة يعني حتى قد تشتك تنبه خوياني تكي تطمن سر صحة أخوان حتى قد تشتك تر تنبه فحص روتيني يعني جبو صحة تاته
0: واربين هجر كسك بخاز الخواب برسوي بري خواب دكوي دكي ساعات شو حيا كنجي بيشوازي هيا اي نفتاي بجي قامش لو باجارين دنجي جبرقو اف جهاز جيل حر باجارة بيدان عبه
1: بلي المشفى هيفا صورة كرد الصناعية جم مشفى دلو جافة دواما ما الفيدك حيش دس بيتك حتى ددو دكتوري ما موجود ساعتنا حتى ساعدو أصده
2: روجاني يا أبيكايا؟
1: لحدي حتى بين شمي إني وسبتي دوامتنا
0: سر تليفوني حجز هي يمكن قابي يك كاردر باسبه يعني مجال هي
1: حجز يومية كان قبي حجز نفسها روجيت محجز دكن
0: سلامتي بجبو حركسي وساعتا وجي خوش قال لك سباس جبوتا وتبليبوناتا واربين إبراهيم فني أشعال سر جهازي ماموغراف دهيبا صور ده ويانا خوش خانة يا أورام وتلاسيم ياب مرابو زور سباس ساعت خوش
2: قال لك سباس واربين
1: ترجع ماموغراف

قدر ما ده ايواري برانك خوش باريا لقلق باجارو باجارو كن جزيري عامو درجيا هري بلنتو ماركر باران بارينا خوشي كو قها 20 مليمتريان قامشلو 10 مليمتر بو ابو راسين حفت بو دربيسية 6 بو و تلتمر 5 مليمتر بو سريكانية جهري داوي 4 بو يعني عامو ده هري زيدا رجيا تو ماركر بو اجاد ليما بواندلو بين باراني هينك بون و رخيا دكرجي كو آخا مجي بيريا هينك بوني كربو هر قولين آوي چه بو بون هناجي أفخير وبركات لعزمان دي لغوري بيش بنيان هر أجرها احتمالا باراني جي إيرو جي هيا.

إرو عمودس بها دنيا هنكي صار بو هيفا بليجر ما هي إرو بيستو حفته إي فايدات كبه حيا حفدان فرق ده درجة هاي بشتي نيفروجي أجرى باراني هاي بينجي جسدي قامش لو بيستو نها إي فايدات كبه حيا حجدان بشتي ساعات سسي دي باران ببار لغوري بيش بنيان حساكي سيو سسي و إي فايدات كبه حيا نوزدان إجا قهدار مد بجنف باران خيري مزجيني عزوستانة كشل و ببركة تجمرة بجن إيرو طابت كسكو لسربان لسرخاني رازايبون وباز دا يانجي بشكي باراني زورا وبر سربي رقمي جمرة بشين بيامي خواه 0 9 5 5 6 6 4 6 6

0: دبیجه وره وره وی دیلانه کس مینات نزانه روشا قامشلو گلا دیرکو کوبانه گوداره مج ویستران خوش امی بری خوبدن باجار قامشلو روژانه و ده همو روژن حفتیه ده بازارن گلری های هر روژا سبت العموده یه لیل قامشلو همو روژ بازار هن ایرو پینشم دوان کلیانا ده جینینه تنو گی خوطه خسو که پینشمه که خلق بری خود دنه ایجا سوکن بوی رنگی هر فروشکارین وی و هر کسی که قصد داوید کجی بما بستا که نرخی وی ارزانه لگوری بری که و بردستی هر کسیه روژا دوشمه میجی بری خدا بازارا روژا دوشمه تایبت نوا بستایان ده گریام لگلک و دناوا گلک راستی جی کسین که فروشکارن لگلوان آخویم بحثا کاروان مکر ما بحثا اقبالا سوکه کر و زحمتی کتی پیشیاوان روپورتاج اکی مجوار آماده کریه کرم کن اجوائی روژا دوشمه ده بازارا گلری ده بزانبن و ناس بکن زحمتی پیشیا خلکی چه بونه دوان روژان ده چوبه. گودارن آرتا از نها لسوکا دشمی مل بازار قامشلو لبام من فروشکار حکمت سعید دمات خوش به بریز حکمت.
1: جی خوش شابی مرو سلام.
0: باشد تو لسوکی از بینم تو روزانه لسوکا جروجا اینی حیا اینی از بیم حمو روزن حفتیه و تو لفرش دفروشه.
1: والله خودران باجان سورن ایرش خیارن حمراي مقدوس نفس بطاط.
0: يعني حمو سبزه خضرايه نها دمات چیه؟
1: أنا دمام مقدوس حمراي أكتر شيء أود مشه.
0: كليوان بچیه چه انواع جمته هنا؟
1: حمر ربسي حزراي وبعجان مقدوسي الماسي بدون يفاي بعجام 4000 خيار بسير يفاني بطاط حفتو يفاي اسعاره له شوينا اوجي كيلو بششاي
0: اقبال هي خلقتين ذكرن
1: وقتها مسمم حمراء خدم ماشينه باش الحمد لله
0: كاريتا شوادر باس بريز حكمه زحمتيها وهي هر مازوت جيبوها بي جرام بيلوه
1: مازوت ام بلد اجمل باش خلقي الدنيا جوان زحمته يعني حفتو يفاي جران اما اسبوعي مليوكي مازوت يعني نيفين مري ونيفين جواري
0: باشا اجمر بقشتي بحس بك تفقرا سوكا تشاوات شبي بري ونها افسوكي الشعبي ايكو راسي بري خلق بري خود ديني جبيكو تشتي ارزان لي هيا هنا خلق بري خود ديني وكي بري ياجي حركة كيم بويا اي
1: والله موسما خلق بري هاتو ناش عندش خلق طبعا موسما انجب خلق ومازون جبوها يخلق تكرن بس القور خاما هندك دي كما خودي خبيد مشين
0: تا ايرو چند كيس محمرا داخستي تا چند كيس بعجاني رش اي مقدوس داخستي
1: والله هرو بشكل عام بازاد بس ايرو حمكي عرزان بو مكر شغلي سي كيس محمرا وشغلي بيس كيس
0: حمودرن خلقتي حمو هذا كرن يا هناك دستي تدجد مين انجاري
1: اي ولا نصيبي اخطاي باش بيه انت خلاص وخطانا باش هنك مين السبب خلاص كله روبرو
0: والخلقي قران ناكن
1: ام فقير ام حاليقه كان اصلا بزاف يخرج شوي وضعيوان
0: واش ديا مد بيجد داويا سوكي تهر تشت ارزان دبا تشتكي ولو
1: هي هري هي طبعا اولياء حبكي بهذا وجه بخدم لنا خسر داويا براشبال دين جرب خساره دين ماشين
0: جالكس باس بوتا بريز حكمه سعيد فروش كاريك الفير البازار سوكا دشمير الباجاري قام شو جالكس باس
1: شافي ما اهلا وسهلا خير هذا
0: گودارن رادیو آرتا از نهال با فروشکار فرحان ابراهیم دمات خوش به بریز فرحان
2: سپاس شاتن
0: گلک سپاس بوتا از بینم تلور بستا دانیه تگورا دفروشه لیکست نپیشیا بستایاتا بگشتی و بلا اجوه دست پی بکیم تفگر بازار چاوی آنا پاییز گوره لازم دکی
2: بودی حرکه مانگو بشار آنی جمال حرکه یعنی ضعیفه یعنی براسی یعنی روجا گم شغلیم بشغلیم شخص یا چل یا سی در ناکه بشی براسیش در بیشم یعنی گل کی شغل کیمه گل کی
0: هر تو مولو بو یا آنها شکستیش کندن تا دچ بیه؟
2: یاره یعنی ابهی مثلاً جه میکنیم هفرد حرکت گل کی کنیم درستیش حرکت نه درک.
0: جبرش چی سدمه؟
2: مثلاً آبولی خلا آبانی مثلاً.
0: تو تنها روز دشمی هلفر حاضر دبی یا جی گل؟
2: دشمی پیش میاد او. دشمی سیم پی این تز ناشونم نه واقعی درستیم تعب.
0: تو تنها گوراد فروشه؟
2: او بس او چکیدن.
0: یعنی هر چقدر اروپایی ز اقبال خلقی زد تر نبیه ما جهانی.
2: پشکی حرکت برد هر درستی پشکی دنیا بیچه يعني انا حالي حاضر جيم
0: باش اسعار غورات شواي ايرو
2: صار غوله سر هذران غوري باش انا مسل دهان بشكان طاول
0: ابو تتنل فيدري كيس علي تناك
2: لا شن الحاله
0: افكاري ت ترى معيشات ما لا تدكي
2: يعني معيشتها ما يعني هم يعني بزور درباش يعني وسط امن كار بيش جيده جيده جيم
0: بضاعه سروه جران نبويه
2: بري ولا بها كرنا طاد بها كرنا راسيش يعني شرد السم مثلا تراهاتي سجيت ابو شيف يعني شو
0: قيسي هاتي؟
2: يعني قال لك يعني شرد السم بري ما مثلا شل بيجي ابو بيجي شيس حفتي يعني كان بيجي
0: دا خو زوات شي يعني وطابت اي كوتي ذكرن شو شكايه ذكرن بيجي بوها بويا
2: دا خو زوات تش دا كذا ارجان ببي ملاتي راجيبه الفكر بيتش
0: ايش خلكي تيكو بكرن
2: هنك جي غازنا جي غازنا ناكنا ندسي مرودي جي جملي دسي ندسي مرودي جي قمتين او بعد يعني اما بتشغل سما غوراك هزار هزار بلان فروشن كيم يعني بالكسر خضره بشكي يوميا او بس وكيد كيم قالك
0: قالك سبا سعد خوش فرحان ابراهيم فروشكارك الفير لبازار رجا دشمل بازار قامشلو
2: قالك سبا سعد
0: روشكار وليد شيخ موسى دما تخش ببريز وليد
3: شعبي معلو سالان بريز تشابا
0: بريز وليد تلسوكا دوشمي تو هر جارتي بي سوكي
3: هر اسبوع عمتين بيدكي
0: تاني دوشمي يا روجي ديجي حفتي تو حاضر دبا
3: برن سوكي لحدات شما سي شما چار شما ولو بي شما
0: قشتي روجي حفتي بتل بدري تشد فروشة
3: خديم قلاد فروش
0: نهات ما قلاية
3: ودي تقريبا يعني هندك ماي شولي مهجدي خلاص وقتي وانا ايجاد كذا بخاري دي حقيوات بلشي
0: تنها تشغل بخورة اني سلبست بديت دفروشة
3: ودي ريحان صبار انواع صبار داري دواني تريني حل شيء
0: اقبال هيا لسر كريناوان يعني خلقي باجاري قامش وش كسكاي وشيناتي حزكن
3: اري والله قلك عالم حجدكن وهنك جي حجناكن يعني ايه دكرت كرئينا كرت كفاقية
0: اسعار تشاوانش شقيسي حال شقيسي دس بيتك
3: ودي جي بينجا حطا بعضا بيستا ولو تيفروتن ودار جي بوهاترن يعني بيستاني بيستو بينجاني سيهين مشكلن ولو داري سيفاني برتقالاني ايه ناران تشتي ولو يعني
0: هر اسعار ولو بوني ياجي بوي بوهابوناكو هر تشبير بوهابو وجي بوهاكر
3: خودی ولو چلو دیدن ما مولو دکرنا مولو دفروشن تدیم درن چکاتی نه مزرعه ما مزرعات اینا تشتی ولو متینن ام دفروشن
0: باشه مدی صباری بتوک جی جمته ابو ابانا اسعاری وان چنه
3: خودی او جی جدها حتا پازان حتا بیستان بیست پنجان ولو نه هر انواع ایوان دور سی و پنج نوع هن
0: سی و پنج نوع هن از خوازم ویجی بیجم حرکا کاری و چاوالی هاتیه بگشتی فروشکارم بازار گازن دکن حرکه کیم بویه مواطن نمادکار او قدراش شراء تنيكو بكر اي وجي كاري و باشكتي
3: ري والله في دمه بودي قالك شغل قالك تعبان بو يعني بقرام جانا جبير كي خد خن والله بي تني قالك يعني تشبو هاكر انو شي كرن اجباري عالم خصيصيه دكن شي كيدكن يعني حاولوا يعني
0: واش حمو روجن حفتي و حركه كيميا روجن حركه خوش ترج ايدي
3: جانا خوش و جانا انا خوش بودي اسبوع بري و انا خوش بو اسبوع بري و دس بو والله احنا خوش ري والله جانا زعما اسبوع فام بيرو عتني كافي تشاو يا
0: بخير سلامات بي باش به دخوازي خلكي هل دي دسر كي جاقوليه قولن دارن ولا ريحانوكن هل دي خلكي تخوازن
3: اي والله قلك صبار دبن وريحان دبن اكتر شي افتشترن والله
0: باش انها ام دبايي زيدان بلكي زيدان ادمي قولان اللي ون مشتلا حاضر دكنج بوي بوهاري
3: نا والله دي نقف مها هبه مها دي جامي حاضر يعني مها يازدا ام حاضري دكن مساعد مها يكيد شغلن جا ام تسبطين انتشتا مساعد مها دي دواد ادخل
0: دي داويدة تخوازي تشبيج وكا فروشكاركي البازاركي يعني بنافي شعبي تي ناسكرن لأوجي حركة باش كتيش كستن دكار ده شيء وتخازي تشبيجن
3: اي والله ما تشبيجن ام جواك بقى عالمي هو ام بلا اله ان الله ومحمد رسول الله ما بتشبيجن سعرها مجي بسعرها غني ما مشاوب كن امي بقى ديني قابي خدي شاوب ما زو درزان ببي تشترزان ببي شبيعجي چي ببي چي حر تشي ببي تشترزان ببي بيواز يرزان بن بطاطا يرزان بن حر تشترزان ببي بس وقتي بو ما زو درزان نبي اي خدي تشتن ني ما نولي ان كهرباء ان وي ما اف كي ما حر تشكي ما
0: اف مصدر دخليتي هر تبي كاري تاني دك
3: نا والله از حر تشتي دفروشن يا اجد فروشن تشتاج دفروشن شبشات فروشن تعلقات فروشن جاري حر تشتي دفروشن
0: يعني معيشات ارو جانا درد كيفش بيكاري
3: خدي كيم ایسال گلکی کیم پار چیتر بو بالا ایسال کیم
0: گلکس پاس بود ولید شیخ موس فروشکار کیل بازار روجا دوشمیل بازار قامشلو گلکس پاس
3: هلو سانه سر چاوام
0: ایجا گهدار امد نوا دنگو چیروکین کد بازار دما گهدار کر نتنه میرل و دری هبون نتنه زلام هبون جن جرور هبون لیوی جاری نتنه وکا مشتری وکا فروشکار جلو دری هبو بالا من کشاند فروشکار امینا سعدی که او بخواه مواد تندیف یعن جیه پاقجیه دفروتی آلی کاری زلام خود کر که پیوستین مالا خواه دابین بکه دنوا کرین و فروتنی و برپرسیاری از دیال پیشی آوی جی کاری وانچ زحمتی کتنه کرم کن لیوی هر پیوینه گودار بکن بزان بن امینا چه دو بجل سرکاری خواه و هیوی آوی چیه؟
4: ما
0: مستمعي راديو أرتا، حاليا أنا بسوق يوم الاثنين بمدينة القامشلي، معي المدام أمينة سعدة. أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا فيكي روحي.
0: لو تحكي لي شوي مدام، شو عم تبيعي أنت بالسوق؟ وأنت كل أيام الأسبوع عم تحضري بهيك أسواق شعبية؟
4: والله بالأسبوع كله بحضر تقريبا 3 أيام هيك بالأيام الأسبوع. والأسواق دائرة، ما في شراء وبيع، ما في شيء زيادة يعني، ما في الأسعار نار والناس ما بتشتري يعني. هيك صاير فينا.
0: شو عم تبيعي أنت بالسوق؟
4: منظفات أنا وجوزي بنساعد أنا وياه، إيه هيك مشان يعني نعيش.
0: ما في إقبال، ما في حركة، المواطن ما عنده القدرة الشرائية إنه يشتري.
4: لا, لا, لا ما عنده، يعني ما عنده غير يعني يمكن يروح يجيب له هالربطة الخبز، هل شوية الخضرة، وإذا بده يعني شوية لودلين شوية ياخدوا بكميات صغيرة. كان أولي إنه مثلا ياخدوا كميات كيلوين 3-4-5 يعني شيء القليل القليل. يعني تخيلي إنه الإنسان اللي كان يتحمم بشامبو صار يتحمم باللودلين. بيقلع بقلك، بيجوني بنات بيقولوا لي انا في وحده بتتحمم بالعملاق، يعني عن جد يعني هيك صار الناس اوضاع كتير كتير تعبانه. قبل بالمنظفات بالخضره بكل شيء بكل شيء كان كل شيء موفر، المازوت البنزين كل شيء كل شيء كل شيء. ايه هلا كتير كتير كتير كتير يعني سيء الوضع.
0: من ايمتى في هالتراجع بالسوق يعني؟
4: والله يا حبيبه قلبي من يوم ما غلي المازوت، اسعار المحروقات غلت، كل شيء غلي، كل شيء كل شيء. يعني المعيشة كتير كتير صعبة كتير. يعني أنا هلأ أنا لازم أبرك بالبيت، هلأ الشغل موعي، بس أنا هلأ بساعد جوزي، عندي طفل واحد مريض، بدنا حق أجار حق أكل ولا حق شرب ولا حق منظفاتنا نشتغل فيهم، ما في حدا بساعد. اجتنا وقت المعونات، انا نصلي بالقامش لتقريبا 6 سنين 7 سنين، مو انه مع المهجرين جينا.
0: هلا شغلك بحكم انت قلتي انه انا 3 ايام تقريبا بالاسبوع عم احضر هيك اسواق شعبيه، عم يطالع معيشتك؟
4: حق خبزنا وحق الرسمال، يعني مثلا بعنا اليوم حق البيع، بدنا نطالع حق الاكل ونطالع حق اجار البيت ولا نطالع حق اجار، بدنا نرجع نشتري المواد. يعني مثلا اليوم ما في طبخه، ما اكلنا، بندهن دبس وبناكل. اليوم ما حسنا نجيب، مثلا مثالا اليوم بدنا نشتري هاي، في ملزمات للبيت لإلي لابني لجوزي، ما بنحسن نشتريهم، بدنا نشتري شيء للبضاعة هيك.
0: شو هي شكاوي الأهالي أكثر شيء لما يجوا مثلا أو بدون يشتروا أو حتى أنت شخصيا يعني؟
4: مشاكل الأجارات، الغلاء بالسوق، النار الفاحش كتير، يعني الخضرة نار، المواد الغذائية نار، المواد المنظفات نار، كله كله كله يعني. وحتى الآجار صار يستحكموا بالهذا، أنا ساكنة بأبو صاحب البيت بدي أطالعكم إذا ما بتدفعوا الزيادة، وين نحن نسكن وين نبرو.
0: مدام أمينة شو رسالتك، شو بتتمني بهالأوضاع المتدنية الصعبة؟
4: بتمنى والله إنه ترجع مثل قبل، ترجع القامشلي اللي أهلها كتير حلوين ولهلا حلوين، وبتمنى يعني نعيش أيام حلوة اللي عشناها قبل ما يغلى أسعار المحروقات. والناس لهلا طيبة على فكرة، والناس كتير حبابة، بس هدول التجار وما التجار لا والله ما لهم حبابين وما لهم كويسين، والله لا يسامحون اللي غلوا هالشي علينا. أتمنى للأطفال دمنا حياة حلوة وآمنة، القامشلي وسوريا كلها، لأني بلدنا أمنا هاي، وبتمنى لكل الناس الله يعم عليهم بالخير.
0: يعطيك العافية وشكرا المدام أمينة سعد، كنتي معي أحد الباعين هون بسوق يوم الاثنين بالقامشلي.
4: تسلمي لي يا رب، وأنا شرفت فيك يا عمري، ويعطيك ألف عافية.
0: أبو جهدار ما مهنا كيلو خوست أمج بازارا رجع دوشمج واربين إنه جهدار بكن إجاد نفا باستا كرين فروتن هريك مال باتك لبشتوي بر برسياري كدستيوي دي هول دي روجانا بيوستي مالا خدابين بكي بكو دستي خول كساكي فكي جائلو بينشمي سوكا بينشمي هيبيا رجع كباش بجبوها مفروشكاران.

قدر ما أبروج روجين غرينغن روجا حازرية يطيبت بايز وكا ناسكرية موسما حازرية جبوي أو زوستانا صارو سقامو دورو دريجة إجار هر دس بيكرنا خلقية سياندنا مالي خوين كالبيشان عمو ديجي ناسكرية بوان مالان كنة تاني خانينة بخواد دجي وستارقه جبوي بيرانينانة طيبت شيروكين ومالان دورو دريجو ديواري وان چند سال ديروكو بيرانين حواندنا جمالكي كو تماني خوازي داتيري بيست يانجي شيست صالية تدا وهيبة فندي بحثة ديروكا خوتي كليا خب مالا خودك بحثة زاروكي خودك كود نوافي أخاني دا آنين مزن كريه وني في عمري خوتي دا درباس كريه بخود بيجا از نكارم في مالي بردم اجي حزدكم تشتكي وكويجي نينة و بيداجي نابا اجاري لزكي لسرو بلا ارطاي بلا ببو كان بدنك ليقو دار بكين.

0: گداره ما هنتش تنه روجا ما چه دکه بیوی روجا ما نابه تمام نابه قحوه جی یک جوانایه قحوه سبه هایا به قحوه پشتی نیورو به قحوه به دوست و حوالان و یعن جی فنجانه که نوه دکاران ده لسر ری به او خو حر یک رنگه کی خو تیرو که کی خو بقحوه ره هیه ایرو روجا جیهانی ها قحوه یه ما بریار ده ام نتنه ایرو وخور ام هنه که قالاوه و بحثاوه جی بکن میوانه من ویش قامش لو به بریز عثمان عثمانه بناوی دکتور کافی تی ناس کرن ام هنه کی جوی ناس بکن جیهانا قحوه جوره ین قحوه که ایرو لجمه پیداد به خلک کی جا جوره بهتر حزدکن بمره بمینن پشتی وی نابره و بزمانی عربی به مستمعينا رجعنا لكم من جديد ومعنا اليوم موضوع الريحة لحالة بتفتح النفس. طبعا القهوة يا جماعة فنجان صغير ايه بس داخله تفاصيل كتيرة ومن يومنا ودائما معروف يعني في ناس ما بيبدأوا نهار إلا ويشربوا القهوة ناس ما بتصحصح إلا إذا شربت ركوة كاملة وفي اللي بيحبها سادة ويلي بيشوفها ما بتحلها إلا مع السكر. فبمناسبة اليوم العالمي للقهوة معنا اليوم من القامشلي السيد عثمان عثمان المعروف باسم دكتور كافي نتعرف أكثر على أنواع القهوة وأذواق الناس وكيف عم يكون الإقبال عليها. فمعي حاليا من القامشلي أستاذ عثمان، أهلا وسهلا فيك معي.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على المداخلة الحلوة.
0: يعطيك العافية. خليني هيك بلش من السؤال الأهم، وأنت شخصيا كم فنجان قهوة بتشرب باليوم؟
1: صراحة أنا القهوة اللي مو بس شغل يعني هي جزء صارت من يومي، يعني أشرب 3-4 فناجين باليوم، أحياناً حسب ضغط الشغل أكثر ممكن يوصلوا إلى 10.
0: طيب عثمان،
1: هو مو مهم تشرب قهوة كثير، يعني المهم تشرب قهوة تستاهل وتكون مزبوطة.
0: تستاهل وتكون مزبوطة. طيب في ناس تختلف آراء، البعض بيقول سادة والبعض بيقول سكر، أنت شو بتقول؟
1: والله الناس أزواق، على ما فيك أنت تجي تدخلي بأزواق الناس. البن حلو لأنه كل واحد يشربه على ذوقه. في ناس تحبه وسط، في ناس تحبه على الريحة، ناس سكر زيادة. احنا ما بنحاول نضغط على الزبون، كل واحد ويشرب القهوة على ذوقه
0: يعني. حسب الرغبة يعني. فبما انه بلشنا بالارقام خليني اكمل معك هيك بشكل عام، تقريبا كم فنجان قهوة ممكن يطلع من محلكن باليوم الواحد؟
1: العدد معين ما في، حسب اليوم حسب المواسم يعني.
0: حاليا
1: بس الحمد لله الحركة ممتازة، والاهم يعني قلت لك انا مو الرقب، يكون الجودة والطعم وتكون نفس الطعمة.
0: طيب خلينا
1: عدد
0: هيك
1: معين ما في
0: عدد معين، خلينا نفكر بالتفاصيل بأنه عم تحكي أنت على الجودة. اليوم في أنواع كتيرة ومسميات كتيرة للقهوة بالمنطقة، شو أكتر أنواع القهوة عليها طلب؟ العربية، التركية، الإسبريسو، القهوة السريعة يعني؟
1: على كل نوع له جمهوره، له زباينه خاصة، بس أكتر شيء هلا صارت الناس تميل للقهوة المختصة الإسبريسو وتوابعها طبعا. ممكن فضول عند الناس يحبوا يجربوا شغلة جديدة، بس الأغلب يعني القهوة الإسبريسو هلأ صارت الناس مين.
0: شو في عدكن أنواع قهوة
1: سريعة؟ على موجود كل أنواع القهوة، الإسبريسو توابعها، في عنا التركية، عنا القهوة السريعة، كمان القهوة السريعة على جمهورها وما فينا نلغيها يعني، خاصة صارت تراث عنا بالقامشلي وبالحسكة يعني، وكله موجود.
0: إذا بدنا نحكي شوي عن أذواق الناس، شو بيحبوا أكتر يعني، السادة مع السكر ولا كل واحد له مزاجه؟ وإذا بدنا نحكي عن فترات النهار نفسها يعني، الصبحيات بيكون في طلب على شيء معين، الظهريات، بعد العصر المسويات، يعني أنت شو لاحظت ضمن عملك؟
1: ألا بشكل عام أول شيء الصبح أكتر شيء القهوة ماشي. الإسبريسو للناس صح صح، اللي يروح على شغله، اللي يروح على درسه، اللي يروح على مختلفة، كمان حتى الصغار كبار وسط يعني كل فئات والأعمار يعني موجودة تشرب القهوة. بشكل عام الصبح الإسبريسو، المساء تجي الإسبريسو، توابع الإسبريسو يعني اللاتيه، الكابتشينو، عنا خلطاتنا كمان بالمحل، ما في شيء معين يعني نتقيد فيه،
0: حسب الطلب والذوق. عم تلاحظ في فرق بين ذوق الشباب وذوق كبار السن يعني، الختايرة بأنواع القهوة اللي عم يفضلوها؟
1: والله هلا هاي مو قاعدة ثابتة يعني، انه الكبير لازم يشرب شيء معين والصغير لازم يشرب شيء معين، بس احيانا نوجد يعني الكبير مثلا متعود على القهوه الساده، الشباب متعودين على الشغلات اللي بيدخل فيها الحليب اكثر، ولا مانع انه زلمه كبير يجي يشرب عنا مثلا لاتيه. هي الناس اذواق يعني، هاي حلاوه القهوه يعني.
0: أكيد القهوة إلى أنواعها وإلى أذواقها كمان، والناس كمان مع الأيام ومع السنوات عم بتغير بأذواقها كتير. أنت لاحظت بالفترة الأخيرة يعني هيك صار في اهتمام بأنواع جديدة، طرق تحضير مختلفة، إيطالية تركية، يعني من برا المنطقة. نحن كانت معروفة عندنا القهوة اللي بنحط الركوي على النار وبنغليها وبنشربها التقليدية. يعني بتلاحظ في إقبال على الجديد على الغريب؟
1: أكيد العالم اختلفت، حتى الفهم للقهوة اختلف. يعني صار زبون يجي يسألنا مثلا القهوة هاي عندك برازيلي كولومبي، يسأل يعني محمصة شلون، إن شاء الله طيبة، يستبصر على كتير شغلات ما كان يستبصر عليها أولي. وهذا الشيء نحن يخلينا قدام تحدي يعني نطور حالنا، يعني نقدر نحن نواكب التطور اللي عم يصير بالقهوة. يعني القهوة كمان عم يصير فيها تطور، مو مثل مو أنه جامدة خلص مجرد بن وبس، صار فيه لطرق جديدة، إلى نكهات جديدة ومختلفة يعني.
0: طيب إذا سألتك عن أغرب نكهة للقهوة شو رح تقلي؟
1: أغرب نكهة للقهوة هي الريستريتو.
0: كيف طعمها هاي؟ فيك تشرح لي يعني؟
1: يعني بتجي مركزة كتير، ويعني الاستخلاص تبعها كتير مركز، ممكن شفة واحدة الساعة 6 الصبح تخليكي حس إنه ديني الظهر صراحة.
0: ما شاء الله عليها، يعني مبين هي قوية. يعني حتى القهوة عم تتطور مع الوقت عثمان من شكل لشكل آخر، يعني حتى بس شيء ثابت. يعني خليني أقول كما فنجان القهوة مع شخص بنحبه، وبالمناسبات القهوة العربية الثقيلة دائما لازم تكون موجودة. فما بعرف أنت كمان عم تعمل القهوة العربية الثقيلة؟
1: أحيانا نعملها، لأنه هي الصراحة تأكل شغل كبير يعني، تطلع على أصولها، هي شتوية أكتر. يعني احنا بنقدمها ضيافي صراحة.
0: اليوم القامشلي هيك، اليوم القامشلي شوي هيك في رطوبة، مطر نزل، الشوارع هيك شوي لسه متكومي الميات يعني. فإذا بدنا نحكي يعني قهوة الصيف وقهوة الشتاء وقهوة الخريف، في تغيير بالفصول حتى على أنواع القهوات نفسها؟
1: لا، في تغيير بنكهة القهوة يعني كل فصل له نكهة شكل.
0: طيب ما انه نحن مقبلين على الشتاء، فشو طعمات الشتاء والخريف والبروده يعني بشكل عام؟
1: يعني هي شوف القهوه اكثر ما انه هي طعم، هي ذكريات صراحه. والشتاء بحد ذاته ذكريات يعني. انت لما تشربين فنجان القهوه ممكن يكون نفس الطعم بالصيف، بس لانه في مطر وفي غيم وفي ذكريات،
0: في اجواء،
1: حسية الطعم غير. اكيد حسية الطعم غير يعني.
0: اكيد يعني
1: الصيف كمان طيبه وكل الاوقات طيبه، بس سبحان الله هي القهوة بس مو بس قهوة يعني، مجرد بنهي ذكريات الإنسان.
0: طبعا أنا بدي استشيرك بنقطة، عليك أنا ما بعرف أعمل قهوة ودائما قهوتي بتكون بلا رغوة، فلو تخبرني يعني سر صغير أو أفضل طريقة أنه الواحد يعمل أطيب قهوة طبعا بشكل بسيط يعني وسلس وتكون مع هيك رغوة. فالبعض بيقول مي باردة، البعض بيقول لا مي سخنة، فنورني فيها أكثر عثمان من خبرتك، خلينا نحن أقول المستمعين نستفيد.
1: والله هو السر يبلش من البن بحد ذاته يعني، إذا البن ما كان مزبوط القهوة ما راح تطلع مزبوطة.
0: لازم يكون محمص؟
1: لا، ما شرط، الناس أذواق مثل ما قلنا قبل، ممكن يكون أشقر، ممكن يكون محمص، ممكن يكون فاتح، ممكن بهيل بلا هيل، بس أهم شيء يكون البن مزبوط، يعني نوعية البن تكون مزبوطة. أول شيء طريقة تحضير القهوة ما بدها عجلة، لازم نحن نصبر عليها لنطالع فنجان مزبوط. يعني نحط الركبة على النار، ممكن تحطيها هي والمي باردة، هي والمي فاترة ما بيأثر. لحتى بس لتوصل لدرجة الغليان توطي النار على الأخير، خليها تطلع على 100 مهلة.
0: كم غلوة بدها هي؟
1: ما بدها ولا غلوة، بس نحاول نحن ما نحركها كتير، وبس طلعت الوجه اللي طلع لفوق خلاص نشيل الركبة. وإذا في مي باردة نقطة مي باردة بس لينزل تفل القهوة لتحت بس.
0: هذا هو السر يعني، شيء بسيط والله، ما انه هالتعقيد.
1: لا ما انه تعقيد، بس يعني الناس، في ناس تحبها بلا قشوه تغليها كتير يعني، في ناس تحبها تعقد مضبوط.
0: بلى. يعني عثمان واضح انه القهوه مو بس مشروب نبدا فيه نهارنا، مثل ما قلت انت كمان هي قعده، هي رفقه، هي ذكريات، واحيانا حتى حجه حلوه حتى نقعد ونحكي شوي وندردش. فيعطيك العافيه، انت سمي حالك دكتور كافي. بدي اوقف شوي على الاسم والتسميه نفسها، ليش اخترت هالاسم بالذات؟
1: والله هلا اللي يكون فهمان بشغلته مثلا يسموه دكتور.
0: اوهو
1: انا
0: متواضع يعني يا زلمه.
1: انا فهمان بشغلتي، سميته حالي الدكتور كافي. وما تعدينا على حدا يعني، طبعا الدكاتره على عيني وراسي.
0: اوكي،
1: هو مجرد لقب بس انه انا فهمان بهالشغله.
0: يا سيدي بالتوفيق يعني لك
1: عن الشغل المضبوط.
0: اها، هاي خبره يعني ومهنه. يعطيك العافيه، كنت اليوم ضيفي عثمان عثمان دكتور كافي من القامشلي، وكل عام والقهوه حاضره بفناجينا وبمزاجنا الحلو. يعطيك العافيه
1: وشاركونا ان شاء الله.
0: اوكي، انا كمان جايه عليك بالحكي، شي يوم ننزل لعندك واعطينا اجمل واحلى فنجان قهوه عندك
1: ان شاء الله.
0: انا وصديقتي ها عزمنا حالنا لعندك،
1: انت وصديقتي صديقتك وفريق العمل كله ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا.
1: اهلا وسهلا فيك يا هلا.

يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. معكن على المايك داني صليب.

مستمعينا، كل حضارة وكل خلينا نقول كل طيف من أطياف الجزيرة الموجودين هون عنا في عنده عادات، في عنده تقاليد، عنده مناسبات وعنده أعياد كمان، كان سريان، كرد، عرب وكمان الأرمن. حلقتنا لليوم بدنا نحكي عن عيد من الأعياد يلي موجود عند أخوتنا الأرمن، اللي هو يسموه عيد التريندز، عيد تاريخي عم يحتفلوا فيه الأرمن، ولا سيما الأرمن المقيمين بأرمينيا أو سكان أرمينيا، يعني الدولة التاريخية للأرمن. فاليوم بدنا ندردش شوي مع بعض عن هذا العيد، نشوف أصول هذا العيد، عادات هذا العيد، وتقاليد هذا العيد.

طبعا هذا العيد مستمعينا مثله مثل كتير من الأعياد المسيحية عم يعود بالأصل لحقبة ما قبل المسيحية. طبعا عيد التريندز عم يرتبط بشكل أساسي باسم تير اللي هو إله العلم والكتابة عند الأرمن القدماء تقريبا منذ حوالي أو بسنة 550 قبل الميلاد، له اتصال بطقوس عبادة الشمس والنار بالتراث الأرمني القديم. طبعا هذا العيد أو كمان يعني بطقوس هذا العيد والاحتفالية بهذا العيد عم تشترك فيها العديد من شعوب الشرق مثل الفرس والأفغان والأذربيجان. معاني هذا العيد مستمعينا عم ترمز للاحتفال بقدوم حرارة الشمس وظهور بوادر الربيع الأولى. كان عم يشعلوا النيران عفوا بباحات المعابد والساحات القضاء على البرد وتعزيز حرارة الشمس، وكمان مشان الصلاة يعني لحتى يقوموا طقوس الصلاة من أجل الخصوبة والمواسم الزراعية الأفضل.

التقاليد بهذا العيد مستمعينا كانت عبارة عن أنه الأرمن كان عم يقوموا بإشعال النار والقفز من فوقها والدوران والرقص حولها مثل رقصة النار يعني أو الرقصة اللي كان عم نشوفها بعيد النوروز عند الكرد كمان. طبعا عم يكون هذا التقليد عند الأرمن بليلة 13 شباط أو الصباح الباكر من يوم 14 شباط. طبعا الجميع عم يؤدوا هاي الرقصة، أطفال، شبان، أزواج، ختايرة، يعني كل فئات المجتمع آنذاك المجتمع الأرمني ولا سيما الشابات. عم يبدأ القفز فوق النار من أجل الحمل، يعني يحبلوا بأطفال ذكور أقوياء وأذكياء. كمان كان في عندن عادة بهذا العيد مستمعينا، كان عم يجيبوا الأطفال أو خلينا نقول المرضى، يعني الأطفال المرضى، الختائر المرضى، كل المرضى كانوا يجيبون ويحطون حول النار لحتى ينالوا الشفاء، لأنه كان في يعني مثل معتقد عندن أنه هاي النار عم تكون نار مقدسة، عم تكون نار مباركة، وكمان حتى أنه الطقوس بالمجمل اللي عم يعملوها من الرقص حول النار وإشعال النار كان عم تكون ضمن المعبد تبع فيعني أو الآلهة طبعاً مثل ما حكيت أنا أول شيء الآلهة تير لحتى يعطوا أو يعني مثل تذكار لهاي الآلهة تكون. فكان عم يكون عندنا معتقد أنه الآلهة كمان نتيجة هاي الطقوس اللي عم يعملوها بدها تكافي الأرض، تكافي الشعب المشارك بهذا الاحتفال. مثل ما كان حكيتوا قلتوا ممكن للخصوبة تزيد، الخصوبة تزيد، المواسم الزراعية، وكمان كان عم يعتقدوا أنه ممكن المرضى ينالوا الشفاء بهذا اليوم.

طبعاً الأرمن مثلاً مثل كل شعوب الموجودة عنا بالمنطقة استمروا بإحياء العادات والتقاليد يلي وصلت لهم من آباء ومن أجداد حتى كمان قبل اعتناقاً المسيحية. فاستمروا الأرمن بإحياء عيد التريندز ليومنا هذا، وصار الاحتفال تغير شوي. الاحتفال قبل خلينا نقول كان احتفال شوي وثني، عم يقدسوا فيه الآلهة الخاصة فيهم الآلهة تير، لكن اليوم أو بهاي الأيام صار الاحتفال عم يقام بالكنائس الأرمنية بنفس العادات والتقاليد القديمة تماما. وكمان عم يصير احتفالات تانية، طبعا عم نحكي نحن هون بأرمينيا أمام معبد كارني المعبد الوثني الأرمني القديم. كمان مثل يعني حكيته بأول شيء أنه هذا العيد في الفرس الأفغان الأذربيجان كمان عم يحتفلوا فيه، هن كمان نفسا كملوا بعادات وتقاليد أجدادهم ليومنا هذا، كمان عم يحتفلوا بهذا العيد.

يعني مثل ما شفنا مستمعينا لدرجة معينة عيد التريندز تقاليده وعاداته عم تشبه عيد النوروز، لكن اسمه يعني عم يكون تريندز، ما عم يكون باسم النوروز الأرمني. بالمجمل يعني مثل ما عم نشوف كلتنا الاحتفال بأعياد الربيع هي سيمة عم تتميز فيها شعوب الشرق، خلينا نقول الصين كمان، حتى الصين كمان من آلاف السنين في عنا عيد الربيع الصيني أو رأس السنة الصينية اللي عم تستمر احتفالاتها من 13 كانون الثاني حتى 21 شباط. عيد ترينز الأرمني اللي حكينا عليه، عيد نوروز اللي صادف 21 آذار كمان كتير شعوب عم تحتفل فيه، عيد الأكيتو عند السريان الآشوريين والكلدان كمان. يعني بدرجة معينة الاحتفالات عم تكون متشابهة، عم تكون العادات حلوة، وهذا الشيء طبعا نحن كشعوب منطقة هون عنا بالجزيرة يعني كملنا بهذا الشيء. دائما نقول نحن انه العادات الحلوه والتقاليد الحلوه هي دائما عم تكون عم تجمعنا وعم تقربنا اكثر يعني لبعض. يعني اصول الاحتفال بعياد الربيع مثل ما حكينا عم يرجع للحضارات الشرقيه القديمه منذ الاف السنين، استمرت طقوسها حتى اليوم باسماء مختلفه، ومثل ما قلنا انه هي عم تكون امتداد لهذيك الحضارات حتى وإن اختلفت أسماءها من شعب لآخر.

طبعا مستمعينا، مثل ما حكينا يعني هذا هو عيد من الأعياد اللي عم يحتفلوا فيه الأرمن الموجودين بأرمينيا. كمان هون الاحتفال عم يكون فيه ضيق كتير، يعني أكتر شيء اللي عم يشتهروا بهذا العيد هن أرمن الموجودين بأرمينيا. في كمان كتير أعياد ممكن ما عنا معلومة عليهم، أو ممكن حتى كمان ما سمعنا عليهم. يعني هلا بصراحة مثلا أنا هذا العيد ما كان عندي معلومات أبدا عليه، بالصدفة شفته بوست على الفيسبوك على إحدى الصفحات اللي إحدى الصفحات الأرمنية يعني، ف حبيت أحكي عن هذا العيد. طبعا يعني زميلي آرام كمان مشكور كان زودني بالمعلومات، وعلى أساس كمان رح يكون هو ضيفنا اليوم لحتى ندردش أنا وهو مع بعض، لكن صار عنده ظرف معين ما قدر يكون معنا. الأعياد يعني عنا هون بشعوب المنطقة في كتير أعياد كمان يعني ما عنا كتير اطلاع عليهن، ما عم نعرف كتير من الثقافة عن الآخرين، فعم نحاول أنه بين فترة وفترة نحكي عن عادة من هالعادات أو عيد من هذا الأعياد حتى كلتنا يكون عنا معلومات ونعرف يعني الشغلات أو الآخرين مثلا أو الأطياف الثانية شون عم تكون أو إيش عم تكون أعيادها. مثلا يعني قبل أنا ما كان أعرف العيد النوروز، يعني أنه بس أعرف كان عم يشغلوا النار ومثلا عم تصير مثل حلقة الرقص، لكن غير أمور ما كان عندي معلومات عليها، أنه مثلا زي النوروز، قصة النوروز، قهوة الحداد، كل هاي الأمور يعني أخذناها وتعرفنا كمان على العادات والثقافات الحلوة الموجودة هنا عندنا بمنطقتنا الحلوة، منطقة الجزيرة.

هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعينا من برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامش. للقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5. كان معكم على المايك داني صليبا. كونوا بخير.

Şükrünü kavadı ve rahmet yamamanı.

نعم دستي من جد أي هبار قط أسنك عرم دوري تبقى بهور بك بهور بك بر إيقو دخوازن مجهل دور بك بلا ببيش نتر سهر تو دزاني أزي كنجي جي تبقى

جيبوه شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهات شوم لبي أفيني خجي وسيابن

مرات البيت.

بعدي ياكو تدي كاني خطا كاني خلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني خلط روجو شبهر سيراني ديداراتتين ناكرن او دورو سيراني خلط.

رش خوي خراب بذولي، بس ميري خراب وجني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جني خراب جزورا بوشي توصل بذي كتش ذولي.

شباب بياطن يا سيليش وكيف بلاما وكهشام وشينا

وقطع يا سلي رب نوذنوش بفنها ولا كرة جارديكو.